0: وخسر هنالك الكافرون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة غافر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة آل عمران.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في

ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

صر أصابت حرث قوم ظلموا أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما

بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوقع

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم

يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم.

الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات

0: قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة آل عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الزمر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه ابن ماجه والبيهقي. وعن محمود ابن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة، رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي. وعن محمود ابن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، رواه أحمد بإسناد جيد. وعن أبي سعيد ابن أبي فضالة وكان من الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك، رواه ابن ماجه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى، فيقول تبارك وتعالى: ألقوا هذه واقبلوا هذه، فتقول الملائكة: وعزتك وجلالك ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله عز وجل: إن هذا كان لغير وجهي، وإني لا أقبل إلا ما ابتغي به وجهي. رواه البزار والطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الشجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

0: الرجيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأنفال.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: نقدم
1: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر

أن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم.
1: من برامجنا، في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا
4: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
4: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن، دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم، وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الإسراء.
1: أكمل الهدي.
2: تعامله صلى الله عليه وسلم في بيته، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة لأهله، وأفضلهم تربية، وأجملهم توجيها، وألطفهم تعليما. إنها بيوت فاح منها عبير العلم والحب والمودة، وأريج الطهر والتقوى والعفاف. سئلت عائشة رضي الله عنها: ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وأخبرت رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. يخصف يعني يرقع. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحلب شاته ويخدم نفسه. وسئلت رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وعنها رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، فإذا كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. وعنها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. وكان صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وعن جابر رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، أي عائشة رضي الله عنها.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الاف ام: الحويض 92، الشملي 88.8، الحائط 92.6، أنحيتية 89، الغزالة 90.5، على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الروم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها

فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الروم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
5: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
6: وقرآن الفجر
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية هدى للعالمين.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء

يخبر الله تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يمشي قائماً منتصباً على رجليه، ويأكل بيديه، وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداً، يفقه بذلك كله وينتفع به، ويفرق بين الأشياء، ويعرف منافعها وخواصها ومضارها. وامتن الله على بني آدم بحملهم في البر على الدواب من الأنعام والخيل والبغال، وفي البحر على السفن الكبار والصغار، ورزقهم من الطيبات من زروع وثمار ولحوم وألبان، ومن سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها، مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. وفضل الله بني آدم على كثير ممن خلق من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات.

يخبر الله تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بكتاب أعمالها، كما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ولذا قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فهو من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرأه ويحب قراءته، والفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواحي.

ثم أخبر الله تعالى عن عمى القلب إذا عمي عن الحجج التي تعاينها الأبصار، وأن من كان في هذه الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وآياته وبيناته فكذلك يكون أعمى في الآخرة وأضل سبيلاً.

إن الله تعالى أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن المشركين كادوا أن يفتنوه عما أوحاه الله إليه ليعمل بغيره، وذلك هو الافتراء على الله، ولو فعل ما دعوه إليه من الفتنة عن الذي أوحاه الله إليه لاتخذوه خليلا وكانوا له أولياء.

يخبر الله تعالى عن تأييده رسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها.

عليه صلى الله عليه وسلم: ولو ركنت لهؤلاء المشركين فيما سألوك لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، ثم لا تجد لك يا محمد من ينصرك ويمنعك العذاب وينقذك من العقوبة.

0: نزلت هذه الآية في كفار قريش حين هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه الآية وأنهم لو أخرجوه ما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا، وكذلك وقع، فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف حتى جمعهم الله وإياه ببدر، فأمكنه منهم وسلطه عليهم فقتل أشرافهم وسبى سراتهم. ولهذا قال: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي هكذا هي عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم. يخرج الرسول من بين أظهرهم ويأتيهم العذاب، ولولا أنه صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الجبار جل جلاله، ماذا يعني إيمانك باسم الله الجبار؟ أولاً يعني إثبات ما يتضمنه اسم الله الجبار من الصفات، فالله تعالى جبار في الدنيا بقسمه للجبابرة المعتدين، ومن ذلك ما فعله بالنمرود حين بعث عليه بعوضة فدخلت في منخره، فمكث 400 سنة يضرب رأسه بالمطارق، وكان جبارا 400 عام، فعذبه الله 400 سنة كملكه، وأماته الله جبار سبحانه في الآخرة، يجعل الأرض كلها بجبالها وأنهارها وبحارها وأرضها وأشجارها وأحجارها وبيوتها وقصورها خبزة بيده يومئذ. ثانيا، إيمانك باسم الله الجبار يعني اعتقادك بأنه لا راد لأمر الله، فالله تعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فهو الجبار الذي تنفذ مشيئته جبرا وتظهر أحكامه قهرا، ولا يخرج أحد عن قبضة تقديره، فالجبر معناه القهر والقدرة، وأنه سبحانه قادر على أن يفعل بعبده ما شاء، وإذا شاء منه شيئا وقع ولا بد، وإن لم يشأ لم يكن، ليس كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. اللهم يا جبار اجبر كسرنا، وآمن خوفنا، وأعذنا من التجبر والكبر.
3: تسابيح. سبحان من سكن تسبيحه القلوب وستر بفضله العيوب وكشف بلطفه الشدائد والكروب. سبحانه تصاغرت في جناب عظمته العظام، وتولى تدبير الأمور على توالي الأيام واختلاف حاجات ولهجات ومرادات الأنام. سبحان من خفقت بحبه القلوب وجاد بنعمه دون حدود، لبيه وسعديه والخير كله في يديه، والشر ليس إليه، إن به وإليه. صرف عمن تولاه من عباده كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين، فأصبحوا في ذمته آمنين مطمئنين، ورفعوا أكفهم لرحمته مستنزلين، ولعذابه مستدفعين. فسبحانه ما أكرم، سبحانه من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بلى وهو الخلاق العليم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
2: نعم المعين،
1: نعم المعين.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع صباحاتكم بالخير والمسرات والعافية والصحة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا، لهذا اليوم الأربعاء 15 من شهر صفر من عام 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: صباح الخير والتوفيق والسعادة مستمعينا الكرام، يقولها لكم بكل الحب والترحاب فريق العمل في هذا البرنامج من إشراف العام الزميل فيحان السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرزاق العليوي، وفي التنسيق بندر الحسين، ومن إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ سعد الدوخي الله يعطيك العافية يا سعد، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
5: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
6: أصبحنا وأصبح الملك لله،
5: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
6: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم
5: وخير ما بعده،

0: وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: خير ما يعمر المسلم وقته هو ذكر الله عز وجل، فالله جعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. وسبحان الله العظيم، المتأمل بهذه الأذكار يرى أن الجهد فيها يسير والأجر عظيم من الله جل وعلا، فما أجمل حقيقة أن يعمر المسلم وقته بذكر الله سبحانه وتعالى. ومن داوم على ذكر الله جل وعلا يبشر بالأنس والسعادة والخير في الدنيا والأجر والثواب والمنازل الرفيعة في الآخرة. الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. وفي يوم القيامة تكون هناك حسرة وندامة للمجالس التي جلس فيها المسلم وهو لم يذكر الله سبحانه وبحمده. فجميل يعني في مجالسنا، سواء مع قريبنا يا سعد أو حتى مع زملائنا وأصدقائنا، أن تخرج هاتفك المحمول وتتوجه إلى موقع موثوق لعلمائنا من أعضاء هيئة كبار العلماء، وتخرج لهم درة نفيسة وفائدة علمية طيبة تنفعهم بإذن الله عز وجل في دنياهم وفي آخرتهم، وتكسب كذلك أجور الحاضرين في هذا المجلس، وأيضا يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى. الله يجعلنا وإياكم ممن يحرص على ذكر الله سبحانه وبحمده، ويحرص كذلك على عمارة مجالسه بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مستمعينا الكرام. وقبل أن نبدأ، وكما تعودنا في كل أربعاء لدينا موضوع طبي، نسأل الله عز وجل الصحة والسلامة والعافية لكل مريض ومبتلى من المسلمين، اللهم آمين. وكل مريض يبشر بالخير من الله جل وعلا، فأهل البلاء في يوم القيامة يدهشون من عطاء الله عز وجل وفضله سبحانه وبحمده، فيعني هي رفعة للدرجات وتكفير للذنوب لكل مريض ومصاب ومبتلى. حياكم الله مستمعينا الكرام. وأيضا موضوعنا في هذه الحلقة يتواكب مع هذه الأجواء الساخنة والحارة التي تكون في أغلب مناطق العالم، وهو فصل الصيف. فحديثنا اليوم إن شاء الله حول الإجهاد الحراري، هذه الحالة المرضية التي تصيب كثير من الناس، خصوصا الذين يتعرضون لدرجات عالية من الحرارة، وهو حالة مرضية تحدث عندما يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل وكذلك الأملاح، وكما قلنا بسبب التعرض للحرارة الشديدة أو حتى الرطوبة العالية. أبرز الأعراض مستمعينا الكرام ونحن يعني نمر بها، خصوصا من كان يسكن في المناطق الحارة، هي التعرق الغزير، وكذلك البعض ربما تنتابه نوبات من الدوخة، وكذلك سرعة ضربات القلب، وأيضا هناك شحوب في الجلد وشعور بالوهن والتعب، وقد تتطور الحالة إلى الغثيان أو القيء أكرمكم الله، وربما أيضا تنتقل إلى تشنجات في العضلات. يعني الأفضل أن ينقل المصاب مباشرة إلى مكان بارد أو ظل، وأيضا تخفف أو تزال الملابس الزائدة عن جسمه، وتوضع الكمادات الباردة على الرقبة وكذلك الإبطين، ورش أيضا بالجسم بالماء، وأيضا تشجيعه وتحفيز المصاب على شرب الماء البارد، ولكن ببطء، ما يكون شرب مباشر وإنما ببطء. أما من وجد في الصحراء لا قدر الله، قد انقطع وأيضا له فترة طويلة جدا لم يشرب الماء وقد تعرض لحرارة شديدة، فالوضع يختلف. تؤخذ تمرة ويوضع أيضا تخلط بقليل من الماء ثم تنقط وتقطر على فيه، ولا يمكن مهما طلب، لا يمكن إطلاقا من الماء لأن شربه دفعة واحدة ربما يفضي إلى مضاعفات صحية خطيرة، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع. إذن مستمعينا الكرام، موضوعنا في هذه الحلقة حول الإجهاد الحراري، ونتعرف وإياكم لسؤال حلقتنا في هذا اليوم الجميل: برأيك ما أهم نصيحة طبية يحتاج الناس لمعرفتها وتطبيقها في فصل الصيف؟ ونسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم عبر هاتف البرنامج 011-405-2999. كالمعتاد مستمعينا الكرام، قبل قليل هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي، وبإذن الله عند 7:15 الجولة الصحفية مع الزميل القدير نايف الحربي، وعند 7:30 ضيف الحلقة إن شاء الله سيكون معنا فضيلة الدكتور أشرف ابن عبد القيوم الأمير، وهو استشاري طب الأسرة، سيكون إن شاء الله الحديث حول تعريف الإجهاد الحراري وأعراضه، ولماذا يزداد خطر الإجهاد الحراري في فصل الصيف، من هم الأشخاص الأكثر تعرض للإصابة، وكيف نفرق بين الإرهاق العادي والإجهاد الحراري، العلامات التي تستدعي الانتباه والتدخل السريع، ما الأخطاء الشائعة التي تزيد من خطر الإصابة، وكيف نحمي الأطفال وكبار السن والعاملين في الخارج، ومن الإسعافات الأولية التي ينبغي معرفتها. إن شاء الله مستمعينا الكرام، عند 57 دقيقة سيكون معنا إن شاء الله جمعية كرامة لتعليم القرآن الكريم بأم الدوم، وسيكون الحديث إن شاء الله حول هذه الجمعية، وإن شاء الله عند 8:00 تماما موجز بأهم وآخر الأنباء، وعند 8:05 إن شاء الله سيكون الحديث حول مجمع إرادة والصحة النفسية، وهو أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، وأيضا هذا اللقاء التوعوي ضمن الحملة الوطنية الثانية لمكافحة المخدرات، سنتكلم إن شاء الله حول هذه الحملة الوطنية. أيضا مستمعينا الكرام، عند 8:15 هذه الفقرة التي تواكب يومنا الطبي الصحي، وهي بعنوان حياة صحية مع الدكتور القدير عبد العزيز العثمان، حول تنبيهات حول الألكلوجين، فحياكم الله مستمعينا الكرام. وكالمعتاد يتخلل هذه الفقرات تلاوات ندية محبرة بأصوات طيبة جيدة، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. ومرحبا بكم جميعا، مرحبا بمشاركاتكم، مرحبا بإثرائكم، مرحبا برسائلكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية، حفظها الله وحرسها الله من كل سوء.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدايات آية.
3: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: الصادقين.
1: قال بعض أهل التفسير: شريعتنا مبرهنة، ففي كل جزئية من جزئياتها تتبعها الحجة ودليل من كتاب الله تعالى أو من السنة. لا نقول اعتقد وأنت أعمى. لما قال اليهود والنصارى كما حكى الله عنهم في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وشكرا للزميل أحمد الشدي في هذه الزاوية هدايات آية. وأيضا ذكر موضوعنا في هذه الحلقة حول الإجهاد الحراري، وأهم نصيحة طبية يحتاجها الناس لمعرفتها وتطبيقها في فصل الصيف، هذا سؤالنا في هذه الحلقة. أمان يقول: أنا كطبيب أرى أن أهم نصيحة في فصل الصيف هي عدم الاستهانة بالجفاف والإجهاد الحراري. احرصوا على شرب الماء بانتظام، وتجنبوا التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة، خاصة الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، فالوقاية في الصيف قد تجنبنا بإذن الله عز وجل مضاعفات صحية نحن في غنى عنها. شكرا جزيلا لمحبنا أمان من الجزائر على هذه الفائدة الطبية.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
4: الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الرزاق، المستمعين فريق البرنامج.
4: نبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية. مجلس الوزراء نقل منظومة التوثيق العقاري من العدل إلى هيئة العقار. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن اختتام جلسات الاستماع في التصفيات النهائية للمسابقة الدورية الرابعة للقرآن الكريم بدول البلقان. أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل موسم تمور المدينة 2026. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 24,000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة. 6 ملايين طالب وطالبة يستفيدون من التحول بالذكاء الاصطناعي في التعليم. بطاقة إلكترونية لتيسير خدمات ذوي الإعاقة. 25 سعودية يطلقن منتجات تمور مبتكرة. إثراء يختتم ملتقى اقرأ الإثرائي بمشاركة 20 قارئا صغيرا من 5 دول عربية. المملكة تعلن 2027 عاما للماء. 72% من مستخدمي الإنترنت في المملكة يعتمدون على الهواتف الذكية. ونبدأ الخبر الأول أبا فهد ومجلس الوزراء ونقله لمنظومة التوثيق العقاري من العدل إلى هيئة العقار.
6: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ الرزاق، وافق مجلس الوزراء بأسس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري التي تعد جزءا أساسيا من المنظومة العقارية المتكاملة بما فيها من بنية تقنية وفرق تشغيلية وبيانات إلى الهيئة العامة للعقار، وهي كل من منصة البورصة العقارية وتطبيق البورصة، الجوال والنظام الشامل ونظام تكشيف البيانات ونظام رقمنة الوثائق ونظام إدخال البيانات الأساسية، وذلك خلال 6 أشهر.
4: وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة وإعلانها اختتام جلسات الاستماع في التصفيات الختامية للمسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم بدول البلقان.
6: نعم، هذا ما أعلنته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة للإرشاد في العاصمة هناك في مقدونيا الشمالية اختتام جلسات الاستماع للتصفيات النهائية المسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم بدول البلقان التي تنظمها الوزارة ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في البوسنة والهرسك بالتعاون مع الاتحاد الإسلامي بجمهورية مقدونيا الشمالية بمشاركة 200 متسابق ومتسابقة يمثلون 29 دولة يتنافسون في 5 فروع.
4: ما شاء الله تبارك الله، يعني رعاية القرآن الكريم من المحلية إلى العالمية في هذه البلاد الطاهرة. أمير منطقة المدينة المنورة ما شاء الله رعايتي لحفل موسم تمور المدينة 2026.
6: نعم، هنا أكد الأمير سلمان صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن سلطان عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة العليا لتنمية قطاع التمور أن المدينة المنورة تحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله انطلاقا من مكانتها العظيمة في قلوب المسلمين وما تتمتع به من قيمة ثقافية وبعد تاريخي، جاء ذلك خلال رعاية حفل موسم تمور 2026 الذي يقيم في سوق المدينة المركزي للتمور. وهنا يتحدثون أن تمور المدينة المنورة ترتبط ارتباطا وثيقا بالسيرة النبوية وتمثل أحد أبرز المزايا النسبية للمنطقة. أكدوا أن قطاع التمور يعد من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصا كبيرة لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة وتعزز حضور المنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية.
4: نعم، مركز الملك سلمان ما شاء الله وتوزيع لأكثر من 24,000 وجبة غذائية.
6: وهذا هنا خبر عن مركز الملك سلمان، وزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية 24,500 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا في وسط وجنوب قطاع غزة. استفاد منها يعني عدد يعني يوازي نفس الرقم اللي هو 24,500 فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، وتجسد هذه الجهود النهج الإنساني الراسخ للمملكة العربية السعودية.
4: استمعنا أبو فهد في الآونة الأخيرة هذه الإشادات الدولية الواسعة عن المملكة العربية السعودية واستخداماتها في تحول الذكاء الاصطناعي.
6: ودنا نعطي حقيقة وقت للموضوع هذا بالفعل، يعني لديه أرقام ومعلومات حققت ولله الحمد وطننا العزيز المملكة العربية السعودية خلال أقل من عامين نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم بإدراج منهجا إلزاميا في التعليم العام وتأهيل المعلمين وبناء منظومة وطنية للتقويم وضمان الجودة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، من ضمنها أكثر من 19 هدفا استراتيجيا تحقق في تطوير المناهج، يستفيد من يعني من منهج الذكاء أو منهج الذكاء الاصطناعي أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، تأهيل أكثر من 13,000 معلم ومعلمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يتحدثون إدراج مقررات التقنية والذكاء الاصطناعي في 79 من الجامعات السعودية، اعتماد أكثر من 30 جامعة يعني مقرر الذكاء الاصطناعي والإلزامية لجميع الطلاب، شراكات مع 6 جامعات عالمية، احتضان وتدريب 80 شركة ريادية رقمية، دعم 60 شركة ناشئة جامعية، ربط الشركات بأكثر من 84 فرصة استثمارية وجهة تمويلية.
4: ما شاء الله تبارك الله. بطاقة إلكترونية لتيسير خدمات ذوي الإعاقة،
6: وهذا خبر برضو يعني يهم فئة مهمة عندنا بمجتمعنا، وهنا سلطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوء على مزايا بطاقة التسهيلات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنها تعد أحد الخدمات الإلكترونية التي تمكن المستفيدين من الحصول على عدد من التسهيلات والخدمات بعد استيفاء متطلبات تقييم الإعاقة. بينوا يعني حقيقة يعني أوضحت الوزارة تزامنا يعني والحب مع كثير من البرامج التي تقدم ل يعني ذوي الإعاقة، ممكن واحد يستعرضها هذه البطاقة، هي توجد بتوكلنا خدمات أو تطبيق الوزارة دون الحاجة إلى مراجعة مثلا الفرع، كما يمكن لولي الأمر استعراض البطاقة عبر التطبيق في حال عدم امتلاك المستفيد حساب في أبشر.
4: ما شاء الله تبارك الله، 25 سعودية يطلقن منتجات تمور مبتكرة،
6: وهذا برضو يعني خبر يتعلق بالتمور، يمكن ذكرنا في المدينة المنورة اليوم نتحدث عن أطلقت 25 متدربة سعودية منتجات غذائية ومبتكرة مصنوعة من التمور في ختام برنامج تدريبي ضمن مبادرة أرامكو السعودية لتطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحويلية في الأحساء بالتعاون مع عدد من الجهات، وركز البرنامج على تأهيل المتدربات في تصنيع منتجات التمور وابتكار وصفات جديدة وتطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء والتغليف والتسويق. وهنا يعني يتحدثون أن البرنامج مكن المشاركات من تحويل التمور الخام إلى منتج أو منتجات عصرية ذات قيمة مضافة.
4: أنا دخلت قبل فترة محل تمور وجدت عنده ما شاء الله تبارك الله بوضة مثلجة مصنوعة من التمور.
6: ما شفت كيف؟ مو بيقولون لنا بعض الدول إن والله يصلحون من الكوسة 20 وجبة. إحنا عندنا التمور نقدر نصلح منها 50 يعني منتج.
4: يا لك الحمد. طبعا المقصود فيه الايس ما يسمى اصطلاحا بالايس كريم عند البعض. أبو فهد أيضا ما شاء الله إثراء واختتامه الملتقى اقرأ الإثرائي.
6: شوف اختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء مبادرة أرامكو السعودية ملتقى اقرأ الإثرائي لفئة الصغار إحدى مراحل مسابقة اقرأ في دورتها الحادية عشر بمشاركة 20 طالبا وطالبة من المملكة العربية السعودية وعمان واليمن ومصر والأردن. وعلى امتداد أسبوع كامل خاض المشاركون تجربة معرفية وإبداعية متنوعة شملت ورش الكتاب والتفكير الإبداعي وصناعة القصص إلى جانب اللقاءات الإرشادية والمناظرات والأمسيات الشعرية والقراءات الجماعية بهدف تعزيز علاقتهم بالكتاب وتنمية مهارات التعبير والحوار والتفكير النقدي.
4: العام القادم عام الماء يا أبو فهد.
6: نعم هنا وافق مجلس الوزراء على تسمية 2027 بعام الماء في إطار تعزيز الاهتمام بالأمن المائي، خاصة أن المملكة تتمتع بتجربة لافتة في شؤون الإدارة المستدامة للموارد المائية، وأولت السعودية قطاع المياه اهتمام باعتباره موردا استراتيجيا ومحورا رئيسا في بناء الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة بالتوازن مع يعني بالتوازي طبعا مع يعني طبعا تحدثون عن يعني عن هذا الإعلان وعن يعني إنشاء مصنع من يعني أول مصنع من نوعه عالميا خارج الولايات المتحدة لتنقل هذه التقنية المتخصصة التي انحصر تصنيعها في السوق الأمريكية إلى المملكة.
4: الله يعطيك العافية أبو فهد، شكرا جزيلا لك على هذه الجولة الصباحية وجزاك الله خيرا.
6: شكرا لكم ونلتقيكم بإذن الله في الغد.
4: في أمان الله، حفظك الله،
6: مع السلامة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
0: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
7: مهند محمد الشريف يبلغ من العمر 18 عاما، انضم لحلقات خيركم بتشجيع من والديه، وهناك أتم حفظ القرآن كاملا، طالب جامعي ومن المتفوقين دراسيا.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر

لهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين

0: يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
1: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر أيضا بموضوعنا في هذه الحلقة حول الإجهاد الحراري، وما شاء الله تبارك الله دائما ما تتعفون بمشاركاتكم، ونسعد هاتفيا من كان لديه تجربة فيما يتعلق بالإجهاد الحراري والنصائح الطبية التي يحتاجها الناس لمعرفتها وتطبيقها في هذا الفصل الساخن في فصل الصيف، فليتواصل معنا عبر هاتف البرنامج 011-405-2999. أم غادة من رجال ألمع تقول: أنصح بعدم الاستهانة بأعراض الإجهاد الحراري، فالوقاية تبدأ بالإكثار من شرب الماء وتجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة، وارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون خاصة لكبار السن والأطفال. شكرا جزيلا لأختنا أم غادة على هذه المشاركة. معد ملك تقول: أهم نصيحة طبية في فصل الصيف هو عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة أوقات الذروة، وتجنب كذلك حرارة الشمس العالية، الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية، وتناول الخضروات والفواكه حتى يحافظ الجسم على رطوبته وصحته وسلامته. شكرا جزيلا لأختنا أم عبد الملك على هذه المشاركة. محمد يقول: من النصائح في فصل الصيف التي ينبغي الأخذ بها للوقاية من الإصابة بالجفاف وكذلك الإجهاد وضربات الشمس: عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الوقوف في الأماكن المشمسة، وكذلك الإكثار من شرب الماء البارد والمرطبات، وتخفيف الملابس والاستحمام بالماء المائل للبرودة. شكرا جزيلا أخينا محمد على هذه المشاركة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظاً وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءاً من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
2: ضيف الحلقة.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عن الإجهاد الحراري نتحدث في هذه الحلقة، ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام باسمكم جميعا بالترحيب بفضيلة الدكتور أشرف ابن عبد القيوم الأمير استشاري طب الأسرة. الدكتور أشرف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لحضورك معنا عبر الأثير في برنامجنا وحديثنا الطبي في هذا الصباح الجميل حول الإجهاد الحراري.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وصباح السادة المستمعين بكل خير وبركة، وشكرا حقيقة على هذه الاستضافة والدعوة الكريمة.
4: حياكم الله خير. الله يجزاك خير ومرحبا بك دكتور أشرف. بداية، ما هو الإجهاد الحراري وما هي أبرز أعراضه؟
6: حقيقة أخي الكريم، قبل ما أبدأ في تعريف الإجهاد الحراري، حقيقة خليني أستعرض يعني نقطة مهمة عن الجهاز المنظم للحرارة في الجسم. هذه هو حقيقة من استعرض عظمة الخالق سبحانه وتعالى في خلقه للجسم البشري. طبعا هناك يعني في جزء صغير في قاعدة الدماغ بيعتبر هو المنظم الحرارة، أو نقدر نقول عليه ترموستات الجسم، لو يراقب درجة الحرارة بالاستعانة بالمستقبلات. المستقبلات هذه موجودة في الجلد، والمستقبلات هذه نوعين: مستقبلات للحرارة ومستقبلات للبرودة. طبعا كلنا نعرف أن الحرارة الطبيعية لجسم الإنسان البشري أو جسم البشري هو 37 درجة مئوية. طبعا عندما ترتفع الحرارة يبدأ الجهاز المنظم للحرارة يزود عملية العرق ويوسع الأوعية الدموية حتى يخفض الحرارة، والعكس صحيح عندما تنخفض الحرارة. وطبعا هذا يعني احنا الآن بنشهد أيام في موسم الصيف بيكون فيها ارتفاع شديد في الحرارة وحدة في صفاء الشمس، وهذا بيأهل عدد كبير من أفراد مجتمعنا للإجهاد الحراري. وطبعا لما نبغى نعرف الإجهاد الحراري هو يعني ينتج عن فقدان الجسم أو الجهاز المنظم الحرارة على قدرته على التخلص من الحرارة الزائدة، وهذه بتكون نتيجة حقيقة للتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة أو بذل مجهود بدني في أجواء حارة، هذه كلها بتؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم، والأهم من ارتفاع حرارة الجسم فقدان السوائل والأملاح، وهذه يمكن كلها من مضاعفات الإجهاد الحراري اللي هي تعطي الأعراض اللي كلنا نعرفها. وأكيد كل واحد مر بهذه المشكلة، يصير في تعرق شديد والشعور بالإرهاق والضعف والوهن، بعضنا بيصاب بالغثيان أو القيء، تشنجات العضلية هذه واحد من أعراض الإجهاد الحراري، والتسارع في ضربات القلب والإحساس بالعطش الشديد، هذه كلها في مجملها بتمثل أعراض الإجهاد الحراري بشكل عام. طبعا إذا ما عالجنا هذه المشكلة في مرحلة مبكرة، الإجهاد الحراري بيتحول أو يعني يتطور بمعنى أصح إلى مشكلة أكبر اللي هي ضربات الشمس، وهي تعتبر حالة طبية طارئة حقيقة بتؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وفي نفس الوقت قد تؤدي لا قدر الله إلى الوفاة.
4: دكتور أشرف، لماذا يزداد خطر الإجهاد الحراري خصوصا في فصل الصيف؟
6: طبعا في فصل الصيف كلنا نعرف أن درجة الحرارة ترتفع ارتفاع كثير، والرطوبة أيضا بترتفع. طبعا ارتفاع الحرارة والرطوبة مع بعض بتقلل من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة، وكمان بتكون هذه الأعراض أو المشكلة هذه مصحوبة بفقدان سوائل كثيرة، والسوائل هذه فيها بعض الأملاح المهمة للجسم، خاصة عند الأشخاص اللي هم بيشتغلوا في الأماكن المفتوحة في مواقع العمل الخارجية، الأشخاص اللي بمارسوا رياضة تحت أشعة الشمس المباشرة، هذه كلها بتعرضهم حقيقة للجفاف والإجهاد الحراري والأعراض اللي احنا ذكرناها قبل قليل.
4: نعم دكتور، لو تحدثنا أيضا عن من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد؟
6: أشكرك جزيل الشكر على هذا السؤال، لأنه حقيقة هذه يعني من أهم المعلومات اللي لازم نوصلها للسادة المستمعين، أنه عندنا فئة محددة في مجتمعنا هم أكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري. يمكن أهمهم هم الأطفال. الطفل بطبيعته الجهاز المنظم للحرارة غير مكتمل، في عملية التطور لم يكتمل، بياخذ وقت حتى يصل إلى مرحلة الاكتمال. عندنا أيضا كبار السن، جسم كبير السن دائما بيصاب باعتلال بسيط في الجهاز المنظم للحرارة، فبيضعف عنده الإحساس بالشعور بالعطش، وكمان كفاءة تنظيم الحرارة في الجسم كبار السن بتكون دون المستوى، وبالتالي بيكون عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري. طبعا في فئات أخرى اللي هم الأشخاص اللي بيشتغلوا في المواقع العامة والمعرض للشمس والمواقع الخارجية، الشغالين في أعمال البناء والأمن والمرور، حتى الرياضيين اللي بيمارسوا بعض الرياضة في تحت أشعة الشمس مباشرة. عندنا فئة كبيرة من المجتمع اللي هم مصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والكلى والسكر، هذول أيضا يعتبروا جهازهم المنظم للحرارة دون الكفاءة المطلوبة، بالتالي بيتعرضوا للإجهاد الحراري. وأيضا احنا كأطباء بنعطي في بعض الحالات بعض الأدوية اللي هي تعتبر مدرة للبول، بعض أدوية الضغط اللي بطبيعتها بتسبب نوع من أنواع الجفاف وتقلل كفاءة الجهاز المنظم للحرارة، وبالتالي يصاب هذا الأشخاص بالإجهاد الحراري.
4: نعم دكتور، يعني كيف نفرق بين الإرهاق العادي والإجهاد الحراري؟
6: حقيقة هذا السؤال يعني بيسأل كثير في العيادة أو في يعني من كثير من الأشخاص في المجتمع. الإرهاق العادي عادة هو إرهاق عام بسبب الإعياء والتعب، وبيتحسن عادة بسرعة بعد شرب الماء والراحة، وهذه الإرهاق العادي عادة ما يكون له أعراض، ويعني ما بيكون في أي أعراض اللي ذكرناها، التعرق الشديد والإحساس بالدوخة والصداع. لكن الإجهاد الحراري حقيقة أعراضه مختلفة زي ما ذكرناها، يكون فيه تعرق غزير وفي نوع من أنواع الدوخة والصداع والغثيان. التشنجات العضلية هذه من الأعراض دائما يشتكي منها الشخص المعرض للإجهاد الحراري، يكون عنده آلام عضلية، تشنجات عضلية، إحساس بالوهن والتعب، وما يقدر في كثير من الأحيان يواصل عمله أو أداءه أو نشاطه اللي بيأديه في هذه اللحظة، وبيشعر بالحرارة والإعياء بالذات بعد التعرض للشمس لفترة طويلة. فهي عملية محسوبة بقوة سطوع الشمس والتعرض للإجهاد الحراري لفترة طويلة، كلما تزادت الفترة كلما ظهرت الأعراض للإجهاد الحراري بشكل واضح وكبير. وطبعا هذه كلها علامات وأعراض الجسم بيعطيها للشخص المصاب حتى يتوقف عن النشاط، وبالتالي لابد من التدخل في الخطة العلاجية. وبعض الأحيان قد نحتاج إلى بعض الإسعافات الأولية حتى نحمي الشخص المعرض للإجهاد الحراري أنه ما يدخل في مشكلة أكبر وهي ضربات الشمس.
4: نسأل الله السلامة والعافية للجميع. دكتور، العلامات التي تستدعي الانتباه والتدخل السريع مباشرة.
6: طبعا يمكن أن ذكرت أكثر من مرة أنه الإجهاد الحراري إذا لم يتم معالجته بشكل سريع وشكل فوري بيتطور إلى ضربات الشمس، وهذه من الحالات الطبية الخطيرة، لأنه ضربة الشمس هذه بتصيب الجهاز المنظم الحرارة بالتلف، والتلف عادة ما بيكون قابل للاسترجاع أو الاستعادة، وبالتالي يصبح هذا الشخص معرض لإعاقة مزمنة أو يتعرض لا قدر الله للوفاة. لكن طبعا العلامات المهمة على أساس نقدر نفرق ما بين الإجهاد الحراري وضربات الشمس أنه الشخص هذا معرض لضربة الشمس بيفقد الوعي، بيصير فيه نوع من أنواع الاضطراب في الوعي والتشوش في الكلام والسلوك، والارتفاع درجة الحرارة بتكون فيه حرارة الجسم عالية جدا قد تصل إلى 40 وأكثر من 40، ورصدت حالات حقيقة في ضربات الشمس وصلت إلى 43 و45، وهذه درجة تعتبر درجة عالية جدا بتسبب تلف تام للجهاز المنظم للحرارة. توقف التحرك مع سخونة في الجسم، وهذه أحد العلامات ضربات الشمس، بنشوف الجلد جاف تماما وساخن جدا، ويصير في تشنجات ونوع من أنواع التشنجات في الجسم قد تصل لمرحلة الصرع وصعوبة في التنفس وانهيار عام في قدرات الجسم على القيام بالوظائف الحيوية، وبالتالي يصاب الشخص بالفقدان الوعي ويصل إلى مرحلة متطورة من المضاعفات. فهذه طبعا حقيقة تحتاج منا التدخل الطبي السريع، ويمكن عامة أفراد المجتمع إذا لاحظوا شخص تعرض لهذه الأعراض لابد من استدعاء الفرق الإسعافية واستغلال الوقت اللي هو قد يكون ثمين جدا جدا في الحفاظ على استقرار الحالة الصحية وإسعاف المريض بشكل سريع.
4: دكتور، الأخطاء الشائعة التي تزيد من خطر الإصابة.
6: حقيقة هذا السؤال جدا مهم، وفي بعض المعلومات المغلوطة في مجتمعنا عن الإصابة بالإجهاد الحراري. في بعض الناس ينتظروا حتى يشعروا بالعطش قبل شرب الماء، وهذه رسالة أوجهها إلى مجتمعي الحبيب، أنه نقبل على شرب الماء بشكل دائم ومستمر وبكميات جيدة حتى ما نتعرض للجفاف، لأن الجفاف أحد عوامل الإصابة أو قابلية بزيادة قابلية الإصابة بالإجهاد الحراري. طبعا لابد أن الواحد يتوقف عن العمل في الأماكن المعرضة اللي بيتعرض فيها للشمس المباشرة، وممارسة الرياضة نخليها بعد فترات فترة العصر. طبعا أوقات الذروة اللي احنا نتكلم عنها هي ما بين الساعة 11 للساعة 4، فبتختلف من منطقة لمنطقة، لكن احنا الآن بنتحدث عن قصة الصيف اللي بتكون الشمس عمودية وقوتها في تأثير على رفع درجة حرارة الجو عالية جدا. فهذه الفترة اللي نحاول نتجنب فيها التعرض للشمس أو القيام بأي أعمال خارجية ممكن تعرضنا لإجهاد الحرارة ومن ثم ضربة الشمس لا قدر الله. طبعا ارتداء الملابس الداكنة أو الثقيلة في بعض الأشخاص قد يرتدوا هذه الألبسة الداكنة أو الثقيلة في الوقت اللي احنا في فصل الصيف، لابد نلبس الملابس الخفيفة الفضفاضة، وأيضا ملابس الفاتحة تعكس أشعة الشمس وما يكون فيه امتصاص لأشعة الشمس بسبب الملابس الغامقة أو الملونة بالألوان الغامقة. طبعا نلاحظ في بعض الأطفال وكبار السن يعني بيقوموا ببعض الأعمال في أو بتواجد في أماكن فيها شمس، فلابد من حمايتهم في هذه الفترة من فترات الصيف، وعدم ترك الأطفال بكبار السن داخل السيارة. في بعض الأحيان بنلجأ بنشوف أطفال وكبار السن في السيارات لفترات بسيطة، يمكن يعني صاحب الشأن بيقوم ببعض المشتريات أو شيء ويتركهم في السيارة، وهذه حقيقة بتعرضهم إلى احتباس حراري داخل السيارة وتعرضهم لارتفاع في درجة حرارة الجسم ومن ثم الإجهاد الحراري. طبعا الإفراط في شرب المشروبات اللي فيها كافيين ومشروبات سكرية بدل من السوائل المائية، احنا في فصل الصيف نحتاج إلى السوائل هي يعني بشكل أساسي الماء أكثر من الاعتماد على السوائل من خلال شرب الكافيين أو الشاي أو المشروبات السكرية.
4: نعم دكتور، يعني أبرز الإسعافات الأولية إذا لا قدر الله أصيبنا أو أصيب غيرنا بالإجهاد الحراري؟
6: طبعا لو أصيب أو حتى كان في اشتباه حقيقة بالإجهاد الحراري، أول خطوة لابد من نقل المصاب إلى مكان بارد، ويعني وأخذه بعيد كل البعد عن أشعة الشمس المباشرة ونضع في مكان مظلل. بعدين أهم شيء كمان نزيل أو نخفف الملابس الزائدة إذا كان في ملابس ونجعلها ملابس خفيفة حتى يصير في تهوية للجسم وتخفيف من درجة الحرارة المرتفعة على الجلد. تبريد الجسم بالماء عن طريق توجيه رش الجسم بالماء وتوجيه مراوح إذا كانت متوفرة، فبالتالي يصير في تبريد تلقائي للماء وتبريد الجلد بشكل سريع. نعطي المريض أو المصاب محاليل عن طريق الفم إذا كان المريض أو المصاب واعي، وهذه نقطة مهمة، لكن إذا كان لا قدر الله فاقد الوعي أو عنده أي اضطرابات في الوعي وظهرت عليه علامات اضطرابات الشمس ما نعطيه أي شيء عن طريق الفم، على طول نطلب الإسعاف فورا على أساس يبدأوا في إجراء الإسعافات الأولية وتزويد الشخص بالمحاليل الوريدية اللي هي قد تكون مهمة بالنسبة لهذا الشخص. فلازم نفرق بين الأشخاص اللي هم مصابين بالإجهاد الحراري الواعيين أو المصابين بضربات الشمس اللي هم فاقدين الوعي، فلا بد من إدراك أنه أعطاء المحاليل عن طريق الفم تعطى الإجهاد الحراري الواعي، لكن عن طريق الأوردة عن طريق المحاليل الوريدية بالنسبة للأشخاص الفاقدين الوعي أو المصابين بضربات الشمس. عموما أخي الكريم، أنا أحب أقول في النهاية أنه الإجهاد الحراري يمكن الوقاية منه بإذن الله سبحانه وتعالى. أهم شيء طبعا هو شرب الماء بانتظام، ويمكن هذه الرسالة أبغى أوجهها في نهاية هذا اللقاء، وتجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة اللي احنا حددناها تقريبا من الساعة 11 للساعة 4، بالإضافة بالاهتمام بالفئات اللي احنا ذكرناها اللي هم أكثر عرضة للإصابة، هم الأطفال وكبار السن والناس اللي هم بيشتغلوا في الأماكن المفتوحة. هذه كلها حقيقة خطوات بسيطة لكنها فعالة بإذن الله لإنقاذ الحياة بمشيئة الله، والوقاية دائما زي ما بنقول درهم وقاية خير من قنطار علاج.
4: نعم. نختم دكتور أشرف حفظك الله، يمكن طلعنا أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية لحالات لأناس تاهوا في الصحراء، فأنا لما أذهب ولا قدر الله أجد شخص تاه في الصحراء وجلس فترة طويلة جدا بدون شرب ماء وتحت وقدة الشمس الساخنة جدا، ما هي الإسعافات الأول؟ هل مباشرة أقدم له الماء أم ماذا أفعل؟
6: نعم أول شيء نأخذ المصاب في مكان بارد أو مظلل أو نضعه في مكان بعيد عن الشمس، يعني نعطي له رشفات من الماء بس ما يكون ماء بارد ماء ساتر، بالإضافة إلى رش الجسم برذاذ من الماء. هذه كلها راح تساعده على تبريد الجسم وإعادته للنشاط والحيوية والوعي والإدراك. لكن طبعا لو كان في حالة إغماء فلا بد من طبعا رش الجسم بالماء من الخارج، لكن طلب الإسعافات الأولية حتى نقدم له التروية المائية عن طريق المحاليل الوريدية.
4: نعم دكتور أشرف، يعني احنا تعلمنا من كبار السن وهم طبعا غير متخصصين طبيا، يقولون خذ تمرة ويعني اخلطها بالماء ثم نقطها في فم المصاب، هل هذا الإجراء الطبي صحيح؟
6: طبعا يعني أخذت طبعا احنا نتكلم عن الإجهاد الحراري، والإجهاد الحراري لما قلنا انه تعرض للشمس وفقدان سوائل، فهو الشخص في هذه اللحظة يحتاج الى سوائل اكثر من اي شيء، لكن لا بأس اذا كان تمرة مذابة او قليل من السكريات ممكن تضاف الى المحلول بشكل بسيط تعطي له النشاط والحيوية، بسبب الإجهاد الحراري قد يكون في نوع من انواع فقدان كميات كبيرة من السوائل وأيضا من السعرات الحرارية اللي يعني ممثلة في السكريات. لكن حقيقة التوصية الطبية الحقيقية هو إعطاء السوائل الماء بشكل أساسي، وممكن بعد رشفتق الماء أو كمية بسيطة من الماء نعطي له السوائل اللي فيها بعض السكريات حتى يستعيد نشاطه بشكل سريع.
4: نعم، الدكتور أشرف بن عبد القيوم الأمير استشاري طب الأسرة، شكرا جزيلا لكم على هذه الإضافة المميزة لبرنامجنا في حديثنا حول الإجهاد الحراري.
6: شكرا جزيلا لكم وتمنياتي للجميع بتمام الصحة وكمال العافية.
4: اللهم أمين. في أمان الله، حفظك الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
7: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا. اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك أصبحنا. تغطية.
0: تغطية.
2: مستمعينا الكرام، جمعية كرامة لتعليم القرآن الكريم بمدوم تقوم بأنشطة قرآنية مباركة في تنشئة النشء على القرآن الكريم وعلى هذه العلوم العظيمة لكتاب الله الكريم. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بأن يكون معنا الأستاذ خالد بن نشاط الذيابي، المدير التنفيذي لجمعية كرامة لتعليم القرآن الكريم بمدوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ خالد.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، حياكم الله.
2: بداية شيخ خالد، حدثنا عن جمعية كرامة لتعليم القرآن الكريم بأم الدوم.
3: الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس ونورا ورحمة، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من تعلم القرآن وعلمه. في البداية أشكر إذاعة القرآن الكريم وبرنامج بك أصبحنا على هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء نافعا ومباركا يا رب العالمين.
2: اللهم لو تحدثنا يعني نبذة عن جمعية مدوم الشيخ خالد.
3: الحقيقة أن أجمل ما يبدأ به الإنسان يومه هو كلام الله، فالقرآن ليس مجرد تلاوة بل هو نور يهدي الإنسان ويبني شخصيته ويغرس فيه القيم. ومن هذا المنطلق جاءت رسالة جمعية كرامة لتعليم القرآن وعلومه بمدوم في خدمة كتاب الله وتعزيز ارتباطه بأبنائه وبناته ارتباطا بالقرآن من خلال بيئة تعليمية تجمع بين الحفظ والإتقان. واليوم ولله الحمد رغم حداثة الجمعية وأن الجمعية عمرها عاما ونصف، إلا أنها استطاعت أن تحقق أثرا ملموس في المجتمع، حيث تقدم اليوم الجمعية 500 طالب وطالبة من خلال 30 حلقة قرآنية وأربع دور فضائية، وتمتد خدماتها في نطاق إلى عددا من المراكز: أم الدوم، نمران، مقر شنيف، حفر كشب ودغيج. ومن الإنجازات التي نفخر اليوم بها أن الجمعية لديها خاتما لكتاب الله خلال هذه الفترة القصيرة، عمر الجمعية سنة، وخلال هذه الفترة القصيرة أن لدينا خاتم ولله الحمد. كما أن هناك 4 طلاب على وشك إتمام الختم بإذن الله، وقد وصلوا إلى الجزء 28، وهذا يعكس بفضل الله جودة البرامج والجهود المبذولة من المعلمين والمشرفين والقائمين على الجمعية.
2: نعم، الله يعطيكم العافية شيخ خالد. يعني لو تكلمنا كذلك عن أبرز البرامج والمشاريع القرآنية لديكم في جمعية كرامة لتعليم القرآن الكريم في أم الدوم.
3: اللهم لك الحمد، البرامج التي نعتز بها لهذا العام هو كرامة الصيفي لعام 1448، والتي جاء ليجعل الإجازة الصيفية موسما للقرآن لا موسما للفراغ، من خلال الحفظ والمراجعة وتصحيح التلاوة. وكان له ولله الحمد أثرا جميل في استثمار أوقات الشباب والفتيات وزيادة ارتباطهم بكتاب الله عز وجل.
2: نعم، الله يعطيكم العافية وجزاكم خير. شيخ خالد، من أراد التواصل معكم في جمعية كرامة لتعليم القرآن الكريم بمدوم، ما السبيل إلى ذلك؟
3: اليوم ولله الحمد الجمعية الحمد لله والشكر لله وفرت جميع السبل، فالقرآن مشروع حياة، وكل من يساهم في تعليم القرآن هو شريك معنا في صناعة طالبا في الحلقة وطالبا حافظا لكتاب الله. اليوم الحمد لله لدينا منصات رسمية، مواقع تواصل يعني في منصة إكس وموقع إلكتروني تعريفي للجمعية، من أراد يعني التواصل معنا هناك حياه الله.
2: نعم، رقم الجوال ما هو يا شيخ خالد؟
3: رقم الجوال 059-07-26-470.
2: لو تعيد يا شيخ خالد.
3: 059-07-26-470.
2: نعيد 059-07-26-470.
3: نعم،
2: الله يعطيكم العافية. الشيخ خالد بن نشاط الذيابي، المدير التنفيذي لجمعية كرامة لتعليم القرآن الكريم بأم الدوم، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم أنتم وجميع العاملين والعاملات كذلك في هذه الجمعية المباركة.
3: الله يبارك جهودكم ويعطيكم العافية، وشاكرين ومقدرين لكم الاستضافة، والله يعطيكم العافية.
2: الله يحفظكم، شكرا جزيلا لكم.
3: يا مرحبا، حياك الله.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-452-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، عن الإجهاد الحراري نتحدث في هذه الحلقة، وما شاء الله تبارك الله مشاركات متنوعة من المستمعين الكرام حول موضوعنا وحول الإجهاد الحراري وضرورة تجنب هذا الإجهاد الحراري. معنا دانا، تفضل يا دانا.
4: أهلا، أنا اليوم بس بقول لكم أهم النصائح اللي فعلا مرت فيها خاصة موسم الصيف.
2: نعم.
4: مع درجة الحرارة هي تخفيف الملابس، يعني بعض الأحيان يجهل الواحد أن ملابسه ثقيلة ويحس بحرارة، يحس بأعراض ضرب، هذا الشيء الأهم. والشيء الثاني الأهم بعد المشروبات الساخنة يقلل منها.
2: جميل، ويستبدلها، يعني تقترحين بالمشروبات الباردة مثلا؟
4: أيوة، مشروبات باردة إذا كان الحلق حساس لا، يعني يأخذ مشروبات فاتحة.
2: جميل، الله يعطيك العافية أختنا دانا، شكرا جزيلا لك على هالنصايح الجميلة. أيضا مستمعين الكرام، هذه مشاركة من أختنا مريم تقول: كان الله في عون العاملين في مجال النظافة وكذا البناء والنقل، في الأغلب عملهم في النهار، يتعرضون للحرارة وشعة الشمس، اذكروهم بدعوة وبما تستطيعون من مساعدة، فالراحمون يرحمهم الرحمن. شكرا جزيلا أختنا مريم على هذه المشاركة وجزاها الله خيرا. نعرف أيضا مستمعينا الكرام أن هناك يعني فضل لسقي الناس الماء بينما رجل يمشي، فاشتد عليه العطش كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر. قاله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في سقي الماء في فضل عظيم، لكنني أتأمل مستمعين الكرام، إذا كان هذا الذي سقى هذا الكلب وقد غفر الله له، فما بالك بمن يسقي المسلم الموحد المؤمن، فيبشر بالخير من الله عز وجل، خصوصا إذا كان هذا المسلم أو المؤمن يمر بحالة من الإجهاد الحراري وارتفاع كذلك في درجات الحرارة. فجميل جدا أن نحرص كثيرا على ذلك، وأن يكون معنا يعني بعض العبوات الباردة، وفي خلال مسيرنا بعد نهاية دوامنا نمر أحد مراكز التموين ونأخذ يعني هذه العلب الباردة، سواء من المياه أو حتى من المرطبات، من رأينا من عمال النظافة أو العاملين في الميادين والشوارع نعطيهم، ونزيد كذلك عليها بابتسامة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فنجمع بين الصدقة المعنوية بالابتسامة وكذلك الصدقة المادية بعلب الماء الباردة والمرطبات المنعشة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1407.

0: في اتصال هاتفي مع ولي العهد رئيس وزراء إسبانيا يدين هجمات ميليشيات الحوثي ردا على استهداف منشآت بترولية. القوات السعودية تشن ضربات نوعية ضد أهداف الميليشيات الإيرانية داخل العراق. المملكة العربية السعودية تؤكد أنها لا تسعى إلى التصعيد ولكن لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على سيادة المملكة ومقدراتها. مملكة البحرين تدين بشدة تكرار المحاولات الإرهابية لاستهداف المنشآت البترولية في المملكة. وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية قطر والكويت والبحرين لبحث آخر تطورات الأوضاع. الجيش الأمريكي يعلن إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية على قواته في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي يجدد التهديد باستهداف جبل الفأس في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وزير الخارجية يصل إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في اجتماع الحوار بين الأديان. المملكة تشارك في الاجتماع العاشر للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في روما. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 24 ألف وجبة غذائية في قطاع غزة. الأمم المتحدة تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. موجزنا انتهى مستمعينا الكرام، ولازلنا وإياكم نتواصل في رحلتنا الأثيرية المباشرة، فحياكم الله جميعا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وحديثنا في هذه الحلقة حول الإجهاد الحراري، فحياكم الله جميعا مستمعينا الكرام. ونقف أيضا عند بعض مشاركاتكم، هذه مشاركة من عهود تقول طرق الوقاية في مثل أجواء الرياض وغيرها أيضا من مناطق المملكة، يعني ربما كثير من مناطق المملكة الآن تعاني من حرارة الأجواء. تقول تجنب ذروة الحرارة، لا تخرج بين الساعة 10 صباحا والرابعة عصرا إلا للضرورة، اشرب الماء حتى ولو لم تشعر بالعطش، وهذه نصيحة طبيبنا جزاه الله خيرا. تجنب الوجبات الدسمة والكافيين والغازيات، خذ فترات راحة في الظل إذا كنت تعمل في الخارج، حماية الأطفال وكذلك كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. شكرا جزيلا لأختنا عهود. بالنسبة للمشروبات الغازية، يعني في هذه الأوقات خصوصا مع يعني ارتفاع درجات الحرارة، لا يمنع أن يتناول يعني الشخص مشروبا غازيا باردا منعشا، ولكن لا يكون بإفراط، وإنما يكون يعني بين الفينة والأخرى كل 4 أيام علبة، تكون إن شاء الله الأمور طيبة ويستمتع بمذاقها دون إفراط. معنا أم ريمة، تفضلي يا أم ريمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
3: بالنسبة تتكلمون عن
0: إجهاد الحرارة
3: وكذا،
0: نعم.
3: إيه يعني أنا أقول اللبس الأبيض،
0: إيه
3: هو يمنع يعني ما تجي واحد الحرارة، يكون واحد يلبس أبيض.
0: صحيح، وأيضا يحرص على السيارات البيضاء.
3: أي هاي كلها.
0: أي نعم، الله يعطيك العافية.
3: اللبس الأبيض حلو، وشرب الماء يعني كثر شرب الماء بعد، أنت قلت عن الماء، بس الماء كويس.
0: صحيح.
3: ما يكون بارد قوة يعني حلو.
0: طيب مريمة، أنت يعني ممكن أطفالك يطلبون منك مثلا تناول الآيس كريم أو المشروبات الباردة، كيف تعاملك معهم؟ هل تخشين عليهم مثلا يصابون بإشكالات في حلوقهم؟
3: لا لا عادي، لأننا حر أصلا.
0: طيب الله يعطيك العافية أختنا مريمة، شكرا جزيلا على هذه النصائح. وبالفعل يعني
3: الله
0: يعافيك.
3: العافية.
0: اللهم
3: برنامجكم الله مميز، الله يوفقكم.
0: الله يجزا هذا برنامجكم،
3: وأنت مذيع مميز، الله يوفقك.
0: اللهم استعان. اللهم الله يجزاك خير أختنا مريمة، الله يعطيك العافية. بالفعل يعني الإنسان يحرص كثيرا على شرب المياه، وكما قلنا على ارتداء الملابس الخفيفة، ويحرص أن تكون من الملابس البيضاء حتى تعكس أشعة الشمس، ويبتعد قدر الإمكان عن الملابس الثقيلة لأنها ربما تفضي به إلى الجفاف وكذلك إلى الإجهاد الحراري. شكرا جزيلا أختنا أم ريمة على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أخينا جزاه الله خيرا، يقول احرصوا كثيرا. الأخ محمد يقول أهم شيء أن يرحم الإنسان نفسه فلا يتعرض للشمس فترة الظهيرة، والتي يحتمل أن يصاب الإنسان بما يسمى بضربة الشمس، وأن يرحم من تحت يده.

0: من فلا يجعلهم يعملون من أجراء يعني من العمال فلا يجعلهم يعملون في وقدة الشمس وفي فترة ذروة اشتداد حرارتها. شكرا جزيلا أخينا محمد على هذه المشاركة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام. أطلق مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقي الصحي معرضه التوعوي السنوي ضمن الحملة الوطنية الثانية لمكافحة المخدرات بمشاركة لعدد من الجهات الحكومية وغير الربحية بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وترسيخ مفاهيم الوقاية لدى مختلف فئات المجتمع. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بأن يكون معنا فضيلة الدكتور عبد المجيد الزهراني الطبيب النفسي بمجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور عبد المجيد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ عبد الرزاق، أحييك وأحيي السادة المستمعين لإذاعة القرآن الكريم، أهلا وسهلا.
0: الله يحييك دكتور عبد المجيد، شكرا لحضورك معنا عبر الأثير في هذه الأسبوحة الطبية الجميلة. بداية حدثنا عن الحملة الوطنية التي ستنطلق اليوم إن شاء الله من المجمع وما أبرز أهدافها.
3: نعم، بفضل الله وتوفيقه أطلقنا في مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي هذه الحملة امتدادا للحملة الوطنية الثانية لمكافحة المخدرات التي جاءت بتوجيهات سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وللجهود الوطنية في مكافحة المخدرات وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026. أطلقنا هذه الحملة في 26 يونيو الماضي بحملة إلكترونية توعوية موسعة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، واستهدفنا من خلالها جميع أفراد الأسرة بالإضافة إلى بودكاست توعوي لقاءات مع مجموعة من الأطباء الاستشاريين للحديث عن كل ما يخص الإدمان وطرق الوقاية منه وعلاجه. وكما قمنا بتنفيذ العديد من المحاضرات التوعوية لعدد من الجهات المختلفة من خلال مختصين في الجانب النفسي وعلاج الإدمان، سنستمر بتنفيذها إن شاء الله حتى نهاية شهر يوليو الحالي.
0: جميل، الله يوفقكم دكتور عبد المجيد ويجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء من خلال هذه الحملات الوطنية المسؤولة والتي تهدف لمكافحة هذه السموم التي توجه لشباب نسأل الله عز وجل لهم السلامة والعافية. أيضا الرسائل التوعوية دكتور عبد المجيد والمحاور الرئيسة التي ستركز عليها هذه الحملة الوطنية المباركة خلال فترة تنفيذها.
3: نعم، في الحقيقة أن حملة ترتكز على مجموعة من الرسائل المهمة، في مقدمتها أن قرار الفرد اليوم هو حماية له ولأسرته ولمجتمعه، وهو ما يجسد شعار الحملة الدولي: قضايا مستمرة، تحديات جديدة، استجابات مبتكرة. والوسم الذي اخترناه في حملتنا هذا هو قرارك يحميك، وكذلك حرصنا على تعزيز مهارات الوقاية لدى الأطفال والشباب ودور الأسرة في الاكتشاف المبكر، إلى جانب التعريف بالخدمات الوقائية والعلاجية التي يقدمها مجمع إرادة والصحة النفسية وتشجيع طلب العلاج دون تردد مع دعم المتعافين ودمجهم في المجتمع.
0: أبرز الفعاليات دكتور والمبادرات كذلك المصاحبة لفعاليات هذه الحملة الوطنية وكيف ستسهم بإذن الله عز وجل في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.
3: في الحقيقة حرصنا على أن تكون الحملة متنوعة في أنشطتها لتصل إلى مختلف شرائح المجتمع، لذلك اخترنا أن يختتم مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام وبالتعاون مع التطوع الصحي هذه الحملة الكبرى بمعرض توعوي تفاعلي بمشاركة 11 جهة حكومية وجهات غير ربحية، إلى جانب 7 أركان متخصصة في مجمع إرادة والصحة النفسية. كما أطلقنا في هذه الحملة ولأول مرة ركن مختص ودائم لتوعية الأطفال دون سن 12 وتثقيفهم من خلال ركن متى ولمن تقول لا، وجدارية الاتفاقية التي وضعناها لهم ليعبروا بأنفسهم عما تعلموه في الركن التوعوي وبما يسهم في توعيتهم بمضار الإكثار من الألعاب الإلكترونية وطرق التعامل مع الغرباء، وركن مخصص لمراسم الأطفال وعدة برامج بما يتيح لتقديم رسائل توعوية تناسب فئاتهم العمرية. طبعا يشاركنا في هذا المعرض عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة، منها مديرية العامة للسجون ومركز الخدمات الطبية الشرعية بالمنطقة الشرقية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وإدارة الأمن الوقائي من المؤثرات العقلية بوزارة الحرس الوطني، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجمعية الرحمة الطيبة، وجمعية بصيرة، وجمعية تعايش. كما تضمن الفعاليات أركانا تفاعلية واستشارات يقدمها مختصون، ومحاضرات توعوية وأنشطة تعزز المشاركة المجتمعية بما يسهم في إيصال الرسائل الوقائية بصورة مباشرة ومؤثرة، ويعزز الشراكة بين الجهات الحكومية وغير الربحية في حماية المجتمع من آفة المخدرات.
0: الله يعطيكم العافية دكتور عبد المجيد الزهراني على هذه الجهود الوطنية المباركة في مكافحة المخدرات. الدكتور عبد المجيد الزهراني الطبيب النفسي بمجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، شكرا جزيلا لكم، مبارك الله في جهودكم أنتم وجميع العاملين في هذا المجمع الطبي المبارك.
3: يعطيك العافية وحفظنا الله وإياكم ودمتم في صحة إن شاء الله.
0: في أمان الله، حفظكم
3: الله. في أمان الله، يا أهلا وسهلا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وحول الإجهاد الحراري نتحدث. معنا ندى العطاوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي ندى.
5: عليكم السلام، صباح الخير. طالما
0: الله يصبحك بالخير والسرور، تفضل
5: اخوي. زي شيء اقوى من الجهد الحراري، هاي الشمس تعرضك اذا حطيت غطاء، يعني اقل الاشياء تحميك من الجهد الحراري او ضربه الشمس.
0: ما هو
5: اللي هو طال عمرك؟ في ناس الحين بالحر يجيك طال عمرك عرق يسب ودخل في المكيف، هذا صدمته اقوى من الشيء الصدمه الحراريه. والشيء الثاني نقول للي عندهم عمالة واللي عندهم رعيان، يعني يتقون الله فيهم خلال الصيف الأيام هذه، وتخبر يعني سهيل باقي عن الشهر لو يصبرون عنهم، يعني الظهرية هذه ما يضغطون عليهم.
0: نعم،
5: ويتقون الله فيهم طال عمرك وسلامتكم وعفاك.
0: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لأخينا ندى العطاوي على هذه المشاركة. بالفعل يعني البعض ربما أنه في وقتة الشمس الساخن يدخل مباشرة من المكان الساخن إلى المكان البارد مفاجأة وبدون تدريج، وبالتالي ربما يكون هناك بعض المضاعفات الصحية، فالحذر من ذلك. وجزاك الله خير يا أخي ندى على هذه المشاركة. أيضا ما شاء الله تبارك الله مشاركة من أحد المستمعين الكرام حول موضوعنا وحول هذا الإجهاد الحراري، يقول ما أجمل كذلك أن ننبه أبناءنا بعدم اللعب في الشوارع وكذلك الميادين خصوصا في الوقت الساخن، وأيضا إذا ذهبتم إلى استراحة اللي مع أفراد الأسرة يعني يجب مراعاة كذلك أن يكون الأطفال يعني يلعبون في مكان مظلل ويبتعدون قدر الإمكان عن الشمس ووقدة الشمس، لأنها قد يكون هناك بعض المضاعفات الخطيرة. وجميل كذلك أن يكون بالقرب من الأطفال علب المياه يشربون بين الفينة والأخرى، لأن الطفل في بعض الأحيان قد يكون عطشان وبحاجة للماء لكنه لا يشرب، وإذا عرض عليه الماء شرب مباشرة لأنه يلهو وينشغل باللعب على حساب شرب هذه المياه الضرورية لجسده الغض. جوري تقول مرات يكون جسمي يؤلمني ومشدود بشكل كبير وبارد وفيه هواء، أضطر أجلس بالشمس من الساعة 10 صباحا إلى 11:30 والنصف. والله أختي جوري الأفضل أن تتواصلي مع يعني وزارة الصحة، مشكورة، لديهم رقم 937 للاستشارات، تواصلي معهم واعرضي عليهم هذه الحالة. يوجد ما شاء الله تبارك الله أطباء أكفاء يردون على مثل هذه الاستفسارات. من معنا يا سعد؟ عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عبد الرحمن.
6: أنا شلونكم؟ طيبين إن شاء
0: الله. الله يحفظك ويجزاك خير، تفضل.
6: ليش وأنا حاول أتصل عليكم ما صرت أمسك معي خط.
0: والله هذا شرف لنا حنا، تفضل.
6: الله يسعدك، الشرف الله يسعدك.
0: الله يجزاك خير.
6: طبعا النقاط ما شاء الله أغلب الأخوان المتصلين قالوها، اللي هو شرب الماء ولبس الشلوان الفاتحة، هذه أشياء مهمة. في نقطة مهمة، شيء كبار السن أبانا وأمهاتنا أحيانا يكون يحتاجون الماء بس ما يقدر يتكلمون، يكون بصوت في النطق أو شيء، فلازم نركز عليهم شرب الماء ونعطي الماء باستمرار.
0: جميل، الله يجزاك خير. والله ان هذا
6: تمام. النقطه الثالثه مهمه برضو، الطيور. عندنا ثلاث طيور، عندنا جو في الرياض بالذات الجو حار، يا ريت لو كل واحد يحط لها شويه مويه في شباك في الحوش مكان معين، يخلي الطيور تستفيد منها تشرب منها.
0: صحيح،
6: فيها اجر ان شاء الله.
0: او في الساحات العامه يعني يضع هذه،
6: او في الساحات العامه.
0: الله يجزاك.
6: انا اشوف بعض الطيور صراحه تدور على المويه في اماكن صراحه تحس انها خلاص منتهي، وصلت مرحله جفاف عندها غير طبيعي، ما تلقى لها ما تشرب منها.
0: طيب يا احمد، ايش رايك اليوم تاخذ لك بعض العلب الماء البارده وتنوي اجرها لك ولوالديك، وانت في الميادين وفي الشوارع في الشمس اذا وجدت بعض العاملين تعطيه من هذه المياه، تكون ان شاء الله صدقه لك. من معنا؟ حمد، تفضل يا حمد.
7: السلام عليكم ورحمة
0: الله
7: وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا حمد، صبحك الله بالخير.
7: صبحك الله بالنور والسرور. يعني أول شيء أنا سعيد بالمشاركة معاكم.
0: ونحن أسعد.
7: يعني برنامجكم أنا متابع من يوم من صغير، يعني من أيام الابتدائي.
0: ما شاء الله.
7: وأنا متابع لصيق للبرنامج.
0: بس أنا ما كنت مذيع ذاك الوقت ترى.
7: الله يعطيك الصحة والعافية باقي الأخوان.
0: عشان ما تكبرنا.
7: بالنسبة لل يعني لاشتداد الحرارة، أول شيء كما ورد في السنة يعني إذا اشتد الحر الواحد المفروض يسأل الله رحمته، فيقول يعني اللهم ارحمنا برحمتك واللهم اجرنا من عذاب جهنم.
0: اللهم.
7: ثم الإجراءات اللي ممكن يتخذها يعني إنه يكثر من شرب الماء.
0: ما شاء الله.
7: فهو يعني أفضل وسيلة لتبريد الجسم.
0: صحيح.
7: أنا كان لي خبرة المشاركة في الحمد لله مشاركة كمتطوع في خدمة الحجاج.
0: كفو.
7: على مدى تقريبا 7 سنوات.
0: كفو يا حمد، ما شاء الله.
7: فدائما دائما في الدورات اللي نحضرها يحرصون دائما على أنه إعطاء الحاج أو الزائر أو ضيف الرحمن كمية مناسبة من الماء للمساعدة على التغلب على الإشهاد الحراري.
0: الله يجزاك خير.
7: من الخطوات اللي يتبعها بس نقطة أخيرة، إنه يعني يحرص الإنسان على إنه يشرب مثلاً عبوة ماء بعد كل صلاة بإذن الله، هذه استراتيجية مناسبة جداً.
0: صحيح صحيح. الله يجزاك.
7: أنا سعيد جداً بالمشاركة.
0: الله يسعد أيامك وشكر جزيلا لك يا حمد، وتحفتنا بهذه النصائح الطبية حول الإجهاد الحراري.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
4: حياة صحية.
8: أحدثكم مستمعي الكرام عن موضوع انتشر بالذات خلال الفترة الماضية وكثر الحديث عنه، اللي هو الكولاجين. فصاروا كثير من الناس يستعرضون قضية طبخ عظام الحيوانات ويقولون والله عظم الأبقار أفضل من أغنام، من الأغنام أو الدجاج، أو صاروا في بعض الناس يطبخونه بشكل يعني تجاري، يطبخونه لمدة 12-15 ساعة وصاروا يصفونه وبعدين يحطونه في برطمانات أو زجاجيات كذا ويبيعونه في محلات. بل صارت كثير من الشركات الآن تنتج كولاجين يعني في يباع في المحلات، وصاروا الناس يتحدثون عن هذا الكولاجين أنه يقوي العظام ويعالج خشونة الركب ويقوي الجسم، ويعني يضعون فوائد كثيرة جدا. أي واحد منا بيسمع هذه الفوائد بيقول وين الكولاجين؟ أعطيكم فكرة عن الكولاجين. أولا، الكولاجين يتم تصنيعه داخل الجسم ولا يحتاج الإنسان أن يتناوله نهائيا، لا من عظام الثور ولا من عظام الأغنام ولا مركبات كيماوية ولا تجارية ولا شيء. الكولاجين يتم تصنيعه داخل الجسم بالكمية التي يحتاجها الجسم. ثانيا، الكولاجين لا يعالج خشونة الركب، بل علاج خشونة الركب عند طبيب العظام وعند العلاج الطبيعي، لأن قد يكون هناك التهابات وخشونة وتآكل في الغضاريف، فما يخدعكم أحد أن الكولاجين يعالجها. الكولاجين مادة مهمة جدا في الجسم، وعلى فكرة هي موجودة في نخاع العظام صحيح، لكنها موجودة في الغضاريف، موجودة في كثير من الأغذية، سواء الأسماك أو المأكولات البحرية، المحريات بالذات، موجود في بياض البيض، موجود في الأغذية الداكنة، السبانخ والسلق والكزبرة، موجود في كثير من الأغذية الحيوانية والنباتية، ولكن يعني يصنعها الجسم بالطريقة المناسبة له. الكولاجين اللي الناس يسوون له دعاية، لما يؤكل تراه يتحول إلى بروتين عادي، يعني الجسم ما يأخذه ويوديه للعظام أبدا، يحوله كأنك ما أكل لحم أو دجاج أو بيض، بالعكس اللحم والدجاج والبيض أكثر فائدة منه. فلا نتوقع أن لما نأكل الكولاجين يروح لعظامنا أبدا، بل الجسم يحلله كما يحلل أي بروتين، أي بروتين سواء اللحوم أو الدجاج أو الأسماك أو الأجبان أو غيرها، ثم يحلل إلى أحماض أمينية بشرية ثم يعيد تركيبها من جديد. فبالتالي نعلم أن تناول الكولاجين يعتبر بروتين، كأنك يعني ماكل لحم أو دجاج، يعني فيه بعض الفوائد. ولكن هل يعالج خشونة الركبة؟ الجواب لا. الجسم يبني الكولاجين ويبني الغضاريف بشكل سليم، ويقي أيضا من الخشونة وغيرها، لأن الخشونة ترى ما جت يوم وليلة، جت في بسبب ضعف طويل جدا. احنا نسينا انفسنا، نركب هالسيارات ونوقف جنب البيت ونوقف جنب مكان العمل، لياقتنا ضعيفة جدا. واللي الان يبغى يجرب هل لياقتك جيدة او لا. بل علاج خشونة الركب عند الاطباء المختصين في العظام والعلاج التأهيلي والطبيعي. اهتموا بانفسكم، ولا يخدعنكم من يسوق لمثل هذه المنتجات. اتمنى لكم الصحة والعافية.
4: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: شكر الله للدكتور عبد العزيز العثمان هذه الإضافة الطبية في يومنا الأربعاء الجميل. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهو من أهل الذكر في هذا المجال التغذوي، فجميل جدا أن نسمع وأيضا نأخذ آراء المتخصصين في المجالات الغذائية الطبية، والذين يعملون كذلك في المؤسسات الصحية في هذا الوطن، وكذلك في المجالات الأكاديمية، وأن نبتعد عن هؤلاء الجهلة الذي ربما بعضهم يتصدر منصات التواصل الاجتماعي ويبدأ يفتي بأمور لا يعني يفقه بها إطلاقا، أمور طبية وصحية، والبعض قد يأخذ مثل هذه النصائح ثم يقع بمضاعفات صحية خطيرة. نسأل عز وجل السلام والعافية. معنا ميساء، تفضل يا ميساء.
9: السلام عليكم. أنا عندي يعني ثلاثة وصفات يمكن.
0: تفضل.
9: أول شيء الحرب الاستغفار. اثنين، في وصفة قديمة اللي هي في الصيف ضيعت اللبن. فنشرب لبن وممكن نضيف له شوية ملح عشان يعني يعلي بسرعة لو واحد جاله إشهاد حراري.
0: جميل.
9: وآخر حاجة مقولة قديمة لستي الله يرحمها، كانت تقول اللي يدفيك في الشتاء يبردك في الصيف، اللي هو الشاي.
0: سبحان الله.
9: طيب. هو الشاي بعد ما تشربه ممكن تحر شوية، ممكن تسأل الشياب وبعدين كده يحسوا ببرودة، وممكن نشربه آيس تي.
0: آيس تي يعني ما يسمى بالشاي المثلج.
9: أيوة.
0: أي نعم. الله يعطيك العافية أختي ميساء، والله يرحم جدتك ويجعلها إن شاء الله في جنات النعيم. شكرا جزيلا لك على هذه النصائح الثلاث وهذه المشاركة الجميلة. وبالفعل يعني الحرص على شرب المشروبات الباردة مثل الألبان كما قالت، مع إضافة قليل من الملح، وأيضا البعض قد يضيف الماء ثم يتحول هذا المشروب لما يسمى بالشنانة، وهو مشروب شعبي يحرص عليه يعني كثير من الناس لشربه خصوصا في فصل الصيف، وكذلك إعطائه للأطفال. هذه أيضا مشاركة مستمعين الكرام من أخينا حامد جزاه الله خيرا، يقول: الحرص كثيرا على ارتداء أو أخذ ما يسمى بالمظلة الشمسية. هو بالفعل يعني هذه نصيحة جميلة، والواحد يأخذ المظلة الشمسية البيضاء حتى تعكس أشعة الشمس ويتجنب السوداء. فالبعض ربما يقول: ما الفرق بين الشمسية السوداء والشمسية البيضاء؟ الشمسية السوداء هذه تكون في فصل الشتاء خصوصا لتوقي المطر الغزير. ونعرف أيضا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في حال نزول المطر أن يكشف رأسه عليه الصلاة والسلام وأن يجعل المطر يعني يتوجه مباشرة إلى الرأس، وهذه سنة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فهو حديث عهد بربه. لكن في فصل الصيف نحرص على الشمسية البيضاء ونتوقع بها من حرارة الشمس. أيضا اجعل الماء رفيقك والظل ملاذك والوقاية عادتك فسلامتك مهمة. هذه من إحدى الأخوات الكريمات الأخت مريم. حامد يقول عند الخروج في منتصف النهار يجب أخذ المظلة الشمسية أو قبعة وارتداء النظارة الشمسية وأخذ الكمامة عند هبوب الغبار. أسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات. شكرا جزيلا لأخينا حامد على هذه المشاركة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: إذن ختامها مسك مستمعينا الكرام بهذا الترتيل المبارك للقارئ عمار بوغس، جزاه الله خيرا. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقتنا، شكرا لكم من الأعماق على حسن استماعكم ومشاركاتكم وأصواتكم ورسائلكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد. حتى ذلكم الحين دمتم بحفظ الله ورعايته وفي كل حين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.

0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الاف ام حائل 93.3 سميرة 92.8 جبل خشب 93.5 بقعاء 92.5 على موجات الاف ام
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورة آل عمران.
1: طريق الخلاص. طريق الخلاص.
0: أعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. ومن حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ حالة كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له

0: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام
0: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
0: عليه الصلاة والسلام. شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة
0: يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
3: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
0: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية هدى للعالم.

0: سطور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
1: أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم من يذبح ذبيحة في منتصف رمضان كصدقة عن والدته المتوفاة، هل هذا جائز أم هو من البدع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من أخينا الكريم: ما حكم من يذبح ذبيحة في منتصف رمضان كصدقة عن والدتي؟ الأصل جواز، الأصل جواز هذا ما لم يقصد التاريخ بعينه لغرض ما، فإن قصد التاريخ بذاته أو اعتقاد خصوصية ذلك اليوم نعم فهو بدعة، وإلا التصدق في رمضان سواء كان بذبيحة أو كان إفطار صائم أو كان يعني صدقة مالية أو غيرها، فهذا كله خير، ورمضان أيضا يرجى فيه عظم الثواب. فالأصل الجواز ما لم يعتقد إما اختصاص ذلك اليوم أو اختصاص المناسبة أو نحو ذلك، وإلا الأصل هو الجواز. ولهذا يعني البدعية تكون حينما يعتقد خصوصية ذلك اليوم أو خصوصية المناسبة أو نحو ذلك، أما إذا كان يعني باعتباره يوما كسائر الأيام رمضان، ولا شك طبعا التصدق في رمضان أفضل من غيره، وتحري الصدقة في رمضان لا شك الرسول كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود من ريح المرسل. والجود هنا سواء جود في العبادة،

0: الصلاة، في التراويح، أو في الصدقة، أو في قراءة القرآن، أو في غيرها من الأعمال التي فعلا يعني قد تكون يعني في رمضان أكثر، كقراءة القرآن وكالصدقات وكالصلاة التراويح ونحو ذلك والاعتكاف. لكن مقصودي أنه فعلا يتصدق في رمضان وقصد رمضان، فهذا يعني في محله، لكن من غير اعتقاد خصوصية اليوم وخصوصية منتصف رمضان كما قال أبو خصوصية المناسب ونحو ذلك. فإذا لم يعتقد ذلك فإن شاء الله الأصل هو الجواز والصحة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول: لدي رصيد هدية في مكان لا يمكن تحويله للبنك، فاشتريت به سلعا وسلمتها للبقالة مقابل قيمتها نقدا، فهل هذا مباح؟
0: حقيقة الذي يعني فهمته من السؤال أن كما يقول الأخ الكريم هذا الرصيد لا يمكن تحويله، لكنه اشترى به سلعة وسلمها لبقالة مقابل قيمتها نقدا، لا معنى، اشترى سلعة والسلعة هذه بادل بها يعني في البقالة سلعة يحتاجها، سواء كان طعاما أو أنواع من الطعام أو أنواع من الملبوسات أو أنواع من المنظفات ونحو ذلك، فلا معنى يعني، بمعنى هو حولها إلى سلعة ثم بدل بالسلعة سلعة أخرى، فلا معنى إن شاء الله، لأنه كما يقول البيع هو مبادئة مال من مال، فهذه مال وهذه مال وبثمن معلوم، وليس بينها يعني صفة الربا التي تحتاج إلى المساواة والتقابض، فالتقابض موجود ولا مشكلة ولا هذا الذي فهمته من هذا السؤال، بمعنى أنه استبدل هذه الهدية الرصيد الهدية التي لا يمكن تحويلها استبدلها ببضاعة، ثم هذه البضاعة بدل بها بضاعة أخرى في البقالة، ففيما يظهر لي أن هذا لا شيء فيه إن شاء الله، لأنه مقابل بضاعة ببضاعة، وهذا لا مانع منه ما دام البضاعتين ليست ربويتين وإنما هي بضاعة، ولا مانع حتى لو زادت هذه عن هذه من حيث الكمية أو النوعية، فالأصل هو الجواز إن شاء الله، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معالي الشيخ يقول: ما حكم من اقترض مبلغا من المال من صديق له ليتمكن من أداء حجة الإسلام وهو واثق من قدرته على السداد لاحقا، هل يعتبر هذا الحج مجزئا عنه شرعا؟
0: أما الإجزاء إن شاء الله الحج مجزئ، على كل حال الحج إن شاء الله مجزئ، لكن الكلام عن الاقتراض يعني ما كان يلزمك أن تقترض، لأن الحج لمن استطاع إليه، الحج كما قال ربنا سبحانه وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا، وما دام أنك ليس عندك مال في الوقت الحاضر فأنت غير مستطيع، فلا يلزمك أن تقترض، ولكن ما دام اقترضت وحججت فالحج صحيح إن شاء الله، وخاصة أنك إذا يعني كنت محترزا جزاك الله خيرا فقد قلت إنك واثق من القدرة على السداد لاحقا، لأنك يعني عندك مثلا ما يمكن أن تسدد به، مثلا كان يكون عندك أصول عقارية أو أصول غيرها أو شيء بحيث تستطيع فيما لو يعني احتاج الدائن منك أن تسدده، وأنك تبيع هذه الأصول أو تبيع شيئا منها وتسدد له، فهذا كله يعني جائز، والحج أيضا صحيح إن شاء الله، لكن على كل حال كما قلت لا يلزمك أن تقترض، والذي لا يستطيع إلا بالقرض والاستدانة فهذا غير مستطيع، لكن الحمد لله كما قلت في سؤالك إذا كان عندك ما تستطيع أن توفي به من غلة عقار مثلا أو تجارة فلا حرج إن شاء الله وتستدين وتقترض، لكنه لا يلزمك وحجك صحيح إن شاء الله.
1: الحمد لله. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ يقول: ما فضل صيام الأيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر، وهل للأيام البيض في ذي القعدة تحديدا خصيصة تختلف عن أجرها في الأشهر الحرم عن بقية شهور العام؟
0: أما الصيام في الأشهر الحرم فنعم لها إن شاء الله مزيد فضل. أولا كما تفضلتم الأيام البيض هي 13 والرابع عشر والخمس عشر، سميت بيضا لبياض القمر فيها وبياض الليالي أيضا، ليالي بدار تكون الليالي مقمرة بمعنى أن ضوء القمر هو على تمامه وإضاءته تكون تامة فسميت بيضا. طبعا وقوعها في الأشهر الحرم له أجره سواء كان في ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم، فهذه الأشهر الحرم عظمها الله عز وجل وعظم فيها العمل الصالح، فصيام هذه الأيام فيه يكون أكثر بركة إن شاء الله ومضاعفة للأجر مقارنة بغيرها. وقولك هل يختلف أجرها في الأشهر الحرم؟ نعم، الذي يظهر أنه يختلف، ولهذا يعني جاء عن قتادة قال إن العمل الصالح في الأشهر الحرم أعظم أجرا، كما أن ظلم المعصية فيه أعظم إثما، قال فيه فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مما يدل على أن عظم الظلم فيه أن الظلم فيها أعظم غيرها، فكذلك كما يقول قتادة أن الحسنات فيها تكون أكثر. فإذا كأن صيام أيام البيض في في في في ذي القعدة يجمع بين فضيلتين، سنة الأيام البيض وفضل الزمان الحرم، مما يجعلها فرصة طيبة لمضاعفة الحسنات والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا مع أسئلتكم مستمعينا الأعزاء. هذا الأخ المرسل يسأل عن حكم حلق اللحية وإبقاء الشارب.
0: هذا لا يجوز، هذا يعني هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفوا الشوارب وعفوا اللحى، وهذا يقول يحلق اللحى، هذا يعني معاندة صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أبدا، ولا يعني حتى السؤال عجيب، يعني ما كان ينبغي يسأل هذا السؤال لأنه في جرأة. والصحيح أن حلق اللحية لا يجوز، والشارب يحف أو يحلق يعني، والحف هو المبالغة في القص، الحف هو المبالغة في القص، واللحية تعفى لا يأخذ منها شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من لحيته شيئا أبدا. وإن كان بعض بعض السلف نقع عنهم التساهل إلى حد ما في أخذ يعني ما زاد عن القبضة وأخذ شيء من عمر اللحية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته شيئا، فيجب عفاؤها كاملة، وأيضا الشارب يحف ما يكثر. أما العكس صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ كبير، وأحيانا قد يقع الإنسان في محظور أكبر، خاصة إذا كان يعني في مشابه الكفار أو الفساق أو نحو ذلك، فهذا لا ينبغي أبدا بأي حال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حفوا الشوارب وعفوا اللحى، خالفوا اليهود، وقال خالفوا المجوس، وقال خالفوا المشركين، فهذا كله يدل على يعني أن هذا يعني يتحتم الأخذ به، ومعلوم أن مخالفة غير المسلمين مقصد شرعي، فينبغي أن يتحراه المسلم والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخت المرسلة تسأل عن حكم لبس عباءة الكتف.
0: هو لا شك طبعا المقصود الخمار، أن تضع المرأة جلبابها على رأسها وعلى صدرها وعلى يغطي وجهها، وكما تعلمون الخمار خمار المرأة هو ما غطى رأسها ووجهها وسائر بدنها، والخمار يختلف في البلدان من بلد إلى بلد على حسب عاداتهم وتقاليدهم كما معلوم كما هو مشاهد. فاللباس في الجزيرة العربية له نوع، وفي الشام له نوع، وفي السودان له نوع، وفي بلدان أفريقيا له نوع، وفي جنوب شرق آسيا له نوع، وفي بلاد الترك له نوع، وفي أوسط آسيا له نوع، وهكذا يعني. وهي كلها الحمد لله للملابس الإسلامي، وكلها يعني تغطي على إن صح التعبير المواصفات الإسلامية، بما تغطي البدن كله، وتغطي الرأس، وتغطي الوجه، وتغطي الصدر، وتغطي سائر ما يجب ستره. ولهذا يعني قد يكون من اللطيف يعني أن نسمع يعني جواب المشايخ في اللجنة الدائمة، فقد قالوا يعني بجواب لطيف وفقه يعني حكيم، قالوا الحجاب سواء كان قطعة أو قطعتين، فليس في ذلك بأس إذا حصل به الستر المطلوب. فالأصل أن الحجاب أن يكون واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف، فله ضيق وله يشف، يعني ليس صفيقا فيشف عما تحته، ولا يكون زينة في نفسه، بمعنى لا الزينة تحته ما بإشكال لكنه يغطي الزينة، أما يكون في الزينة لا. فإذا هذه مواصفاته أن يكون يعني فضفاضا واسعا لا يصف ولا يشف، وبغض النظر كما تقول الجد دائما سواء كان من قطعة أو من قطعتين أو من حسب أعراف البلدان، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ المرسل يسأل يقول ما اللازم شرعا على من وقع في نكاح الشغار؟
0: لا شك أن نكاح الشغار محرم، وهو أن يزوج بنته أو أخته مقابل بنت الآخر وليس بينهما مهر، فهذا لا يجوز أبدا بأي حال. فهذا النكاح يعده العلماء باطل، يعدونه باطلا ويفرق بينهم، ولكن يمكن تصحيحه بمعنى بعقد جديد ومهر كامل ورضا من الطرفين، ورضا من الطرفين، ويكون المهر مهر المثل، ويكون المهر مهر المثل وبعقد جديد وبرضا الطرفين. ولهذا يعني نكاح الشغار هو اللي يسمى زواج البدل، يسميه بعض الأعراف الزواج البدل، بمعنى أنه كل واحد من هنا يزوج موليته يعني بنته أو أخته للآخر بلا مهر أو مهر حيلة رمزي، ليس مهرا صحيح وإنما نوع من الحيلة، هذا كله لا يجوز، فهو عقد باطل ومحرم شرعا، ويجب على من وقع عليه أن يفرق بينهم وأن يعاد العقد إذا كان لابد من، وأن يكون برضا الطرفين وخاصة البنتين أو الأختين ويكون بمهر المثل أيضا وبعقد جديد، فهذا هو المطلوب، فيكون عقدا مستوفي لأركان الشروط ومع تسمية مهر خاص وهو مهر المثل لكل امرأة، وأن لا يربط العقدان بعضهما ببعض، بمعنى إنما هذا عقد مستقل وهذا عقد مستقل، ولا يربط بين يكون أن يرضى هذا أو يرضى هذا، لا يربط بينهما، فهذا هو الذي يعني يقال في هذا المقام، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نأتي إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. أيضا شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب الاستماع، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر ومسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة النحل.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: الحق، ما الحق، وما أدراك ما الحق،

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر. علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: ترجمة القرآن. موضوع الترجمة من المواضيع المهمة والدقيقة التي اعتنى بها علماء الأمة قديما وحديثا، وذلك لأهمية الموضوع وخطورته. أهميته من حيث الحاجة الماسة والمستمرة لتبليغ رسالة القرآن للناس كافة، فالقرآن عربي اللسان عالمي القيم والتعاليم، ولذا فالواجب على من عرفوا لغة القرآن أن يبلغوا رسالة القرآن للناس كافة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم في شتى بقاع الأرض، ولا يتركوا ذلك لمن يدخل هذا الموضوع بغرض التحريف وحجب الحقيقة.
0: علوم القرآن.

0: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
5: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 42 وفيه نكمل التعليق على حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصلاة الإبراهيمية، وقد ذكره المؤلف رحمه الله في باب التشهد من كتاب الصلاة. فبعد أن قال كعب بن عجرة رضي الله عنه لعبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله: ألا أهدي لك هدية؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا. يجوز في إن الكسر على الاستئناف والبدل من الهدية، وأن تكون في محل رفع على إضمار مبتدأ تقديره، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله خرج علينا أي من نحو بيته. فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قوله فقلنا يا رسول الله جاء بصيغة الجمع، مع أن القائل واحد. قال الحافظ ابن حجر: كذا في معظم الروايات عن كعب بن عجرة قلنا بصيغة الجمع، وكذا وقع في حديث أبي سعيد في الباب، ومثله في حديث أبي بريدة عند أحمد، وفي حديث طلحة عند النسائي، وفي حديث أبي هريرة عند الطبري، والمراد الصحابة أو من حضر منهم. وذكر الحافظ أن بعض الروايات جاءت بلفظ قالوا. قال الفاكهاني: الظاهر أن السؤال صدر من بعضهم لا من جميعهم، ففيه التعبير عن البعض بالكل، ثم استبعد أن السؤال صدر عن كعب وحده، لأن الجواب جاء بلفظ قولوا. وتعقب الحافظ ذلك بأن ما استبعده ليس ببعيد، وقال: وما المانع أن يسأل الصحابي الواحد عن الحكم فيجيب صلى الله عليه وسلم بصيغة الجمع، إشارة إلى اشتراك الكل في الحكم، إلى آخر ما ذكره الحافظ. وقد ذكر الحافظ ابن حجر هنا أمرين: الأول أن هذا السؤال عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقع من عدد من الصحابة وعددهم، فقال وهم

0: كعب بن عجرة وبشير بن سعد والد النعمان وزيد بن خارجة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وأبو هريرة وعبد الرحمن ابن بشير. ثم خرج هذه الأحاديث. والأمر الثاني أن هذا السؤال عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقع له سبب أخرجه البيهقي والخلاعي، ثم ساق الحافظ السند إلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية قلنا يا رسول الله قد علمنا الحديث. وقد أخرج مسلم هذا الحديث ولم يسق لفظه، بل أحال به على ما قبله فهو على شرطه. قلت: الخلعي هذا الذي أخرج الحافظ بن حجر الحديث عنده وعند البيهقي هو مسند الديار المصرية القاضي أبو الحسن علي بن الحسن المصري الشافعي الخلعي صاحب الفوائد العشرين. قال ابن الألماطي: سألت السديد الربعي وكان عارفا بأخبار المصريين عدل عن نسبة الخلعي إلى ماذا، فقال: كان أبوه بزازا، وكانت أمراء المصريين من أهل القصر يشترون الخلع من عنده، وكان يتصدق بثلث كسبه. قال الحافظ أبو طاهر السلفي: كان أبو الحسن الخلعي إذا سمع عليه الحديث يختم مجلسه بهذا الدعاء: اللهم ما مننت به فتممه، وما أنعمت به فلا تسلبه، وما سترته فلا تهتك، وما علمته فاغفر. قوله: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال البيهقي فيه إشارة إلى السلام الذي في التشهد، وهو قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فيكون المراد بقولهم: فكيف نصلي عليك، أي بعد التشهد. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري عند مسلم ولم يخرجه البخاري ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فورا بل سكت. قال أبو مسعود رضي الله عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الحديث. ورجح الباجي في قوله: فكيف نصلي عليك، أن السؤال إنما وقع عن صفتها لا عن جنسها. قال ابن حجر: وهو أظهر، لأن لفظ كيف ظاهر في الصفة، وأما الجنس فيسأل عنه بلفظ ما، وبه جزم القرطبي، فقال: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفية ما فهم أصله، وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة فسألوا عن الصفة التي تليق بها ليستعملوها هنا. قال ابن حجر في كلام مهم: والحامل لهم على ذلك، أي على أن يسألوا عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهموا منه أن الصلاة أيضا تقع بلفظ مخصوص، وعدلوا عن القياس لإمكان الوقوف على النص، ولا سيما في ألفاظ الأذكار، فإنها تجيء خارجة عن القياس غالبا. قلت: وهذا يوضح أن الأذكار في صفتها وفي عددها ووقتها يتبع فيها النص، وليحذر المسلم من أن تدخل عليه البدع من هذا الباب، فإن كثيرا من الناس وقعوا في البدع وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال ابن القيم رحمه الله: لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني. واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم، فقال سيبويه: زيدت عوضا من حرف النداء، ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام. ثم لفت ابن القيم إلى معنى اللطيف في هذه الميم، وهي أنها تؤذن بالجمع في آخر الاسم، فكأن الداعي إذا قال اللهم إني أسألك كأنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأتي بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها. قلت: ولهذا كثر الدعاء بهذه الصيغة اللهم في دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقوله صلي ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال الحافظ ابن حجر: وأولى الأقوال يعني في صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم عن أبي العالية، أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة لا أصل الصلاة. وقوله وعلى آل محمد، اختلف العلماء في المراد بآل محمد على قولين: الأول المراد بآله الذين تحرم عليهم الصدقة، والقول الثاني هم أمته أو الأتقياء من أمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا روي عن مالك إن صح. قلت: الراجح الأول، وهذا هو المنصوص عن الشافعي وأحمد. وقوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، قال ابن القيم: البركة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك. ثم قال: فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم، وإدامته وثبوته له، ومضاعفته له وزيادته، هذا حقيقة البركة. ثم ختمت هذه الصلاة العظيمة بقوله: إنك حميد مجيد. والحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا، وإن لم يحمده غيره فهو حميد في نفسه، وهذا أبلغ من المحمود، فهو من تعلق به حمد الحامدين. وهكذا المجيد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال. قال ابن القيم رحمه الله: فلما كان المطلوب للرسول صلى الله عليه وسلم حمدا ومجدا بصلاة الله عليه، ختم بهذا السؤال باسمي الحميد والمجيد. وأيضا فإنه لما كان المطلوب للرسول صلى الله عليه وسلم حمدا ومجدا، وكان ذلك حاصلا له، ختم ذلك بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للرب عز وجل بطريق الأولى. وكل كمال في العبد غير مستلزم للنقص، فالرب أحق به جل جلاله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام،
1: لمؤلفه الإمام
2: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الطلاق وحتى سورة الحاقة.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الطلاق وحتى سورة الحاقة.
2: حديث قدسي قدسي.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أخرجه مسلم.
2: حديث قدسي قدسي.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة نجران على موجات الاف ام. نجران 89.8 89.8. يدما وثار 96.2
5: 96.2.
4: حبونا 89.89 على موجات الاف ام.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة فصلت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة فصلت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
4: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن

المملكة العربية السعودية. هدى للناس. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي مريم وطه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي مريم وطه.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. أخرجه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. أخرجه البخاري ومسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الحج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس

الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء

عتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم.

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

0: الحق.
1: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الحج.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة البلد وحتى سورة الليل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة البلد وحتى سورة الليل.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول الله جل وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال ابن كثير يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم لا يملكون شيئا، ولا أشهدتهم خلقي للسماوات والأرض ولا كانوا إذ ذاك موجودين. يقول تعالى: أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي، ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير. هذه الآية الكريمة من سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يقرأها معظم المسلمين في كل جمعة، فتمتلئ قلوبهم تعظيما لله جل وتعالى المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحده عز وجل، ويزداد التعظيم لله تعالى عند تدبر هذه الآية إذا تذكرنا ضعف البشر بجانب القدرة الإلهية. وتذكر ضعف البشر من الأمور المقصودة عند تدبر هذه الآية الكريمة. البشر يحتاجون عند بناء منشأة إلى عشرات أو مئات الأيدي العاملة أو أكثر حسب ضخامة هذه المنشأة، أما الله جل وتعالى فقد خلق السماوات والأرض وما فيهن وحده عز وجل، وخلق الناس سبحانه ولا يزال يخلقهم وحده سبحانه وتعالى، ويخلق كل شيء وحده جل وعز. ثم نقف وقفة مع هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله جل وتعالى وحده ولا يزال يخلق ما يشاء من المخلوقات وحده، عندما نقرأ قول الله جل وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
3: تدبر. تدبر.

0: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.
1: قال تعالى:

0: يقول خالد الرباعي: قف عند هذه الآية ولا تعجل، فلو استقر يقينها في قلبك ما جفت شفتاك. وقال ثابت البناني رحمه الله: إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل، ففزعوا منه وقالوا: كيف تعلم ذلك؟ فقال: إذا ذكرته ذكرني. وقال جمع من السلف: الشكر ترك المعصية. وسئل بعضهم: ما الشكر؟ فقال: الشكر ألا يستعان على المعاصي بشيء من نعمه. والعجب ممن يعلم أن كل ما به من النعم من الله، ثم لا يستحي من الاستعانة بها على ارتكاب ما نهى.
1: تدبر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
1: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى صدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 0531311414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
3: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
4: أهلا بكم أيها الكرام في موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تؤكد أن الضربات التي شنتها في العراق قتت دفاعا عن النفس. قوات التحالف تنفذ ضربات نوعية ضد ميليشيات إرهابية في العراق. الأردن يعلن التصدي لخمسة صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران. أمير المدينة يشدد على أهمية متابعة سير المشاريع التنموية بالمحافظات. تجمع حائل الصحي يحصل على الاعتماد في طب الروماتيزم لدى الكبار. حاضرة الدمام تنضم إلى المبادرة العالمية لجودة الحياة. إيران ترفض المقترح العماني لتقاسم إدارة مضيق هرمز وتشترط السيطرة الكاملة على مسار الدخول. تفكيك 4 أطنان من مركبات نترات الأمونيوم في جنوب لبنان. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن

0: تقدم
1: مجالس السيرة.
2: مجالس السيرة.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في مجلس من مجالس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرحب في بدايتها بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، وفقه الله، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
4: مرحبا، حياكم الله دكتور يوسف.
3: في حلقة مضت ممن تابعنا من الإخوة المستمعين الكرام كان الحديث عن بداية البعثة النبوية وبداية الرسالة عندما نزل جبريل، ثم ما أعقب ذلك من بداية الدعوة السرية التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استقبلته خديجة وهي أول من آمن به رضي الله تعالى عنها، ثم عرض هذا الأمر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فصدقه دون أي تردد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم عرضه على علي ذلك الفتى آمن به فكان أول صبي يسلم في الإسلام، ثم توالت الأسماء بعد ذلك صحابيا بعد آخر، هنيئا لهم، هنيئا لتلك الثلة العظيمة التي بدأ بها دين الله عز وجل. نتذكر في هذا شابا حدثا لم يتجاوز عمره 17، وداره التي كانت محضنا لبداية هذه الدعوة وكان لها أثرا وتاريخا. ذلكم الشاب من هو وما هي هذه الدار، ولماذا تم اختيار هذه الدار دون غيرها؟ شيء من الحديث حول تلك المرحلة السرية في الدعوة إلى الله عز وجل. دكتور ماجد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هذه الدار خلدت تاريخ اسمها يا شيخ يوسف، لأنها احتضنت أول اجتماع لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية انطلاق الدعوة، ولكنها كما أسلفتم كانت سرية. والأرقم هو من أوائل من أسلم، قيل أنه سابع من أسلم، وقيل الثاني عشر، ولكنه يبقى أنه الثاني عشر في الإسلام أو السابع في الإسلام.
3: الله أكبر.
4: هذا السبق العظيم الذي ناله الصحابة رضي الله عنهم في مقدمة الإسلام كان له أثر كبير في حياتهم وكذلك بعد مماتهم، فهؤلاء صدقوا وآمنوا حين كذب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت دار الأرقم على جبل الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها هو وأصحابه حتى كملوا 40 رجلا، وكان آخرهم إسلاما ودخل الدار وبعدها خرجوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسيأتي معنا إن شاء الله في ثنايا هذه السلسلة. لكن السؤال هنا يا شيخ يوسف، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقام؟ لماذا هي بالذات؟ من خلال التتبع لماذا هذه الدار، يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها لأن الأرقم من بني مخزوم، وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل لواء الحرب في قريش، فلا يتصور أن يكون أحد بيوت هؤلاء ممن يحملون لواء الحرب مقرا معاديا لهم، لأن هؤلاء هم عند الحرب من يحملون الراية بني مخزوم. فهل يعقل أن في دار بني مخزوم يجتمع محمد الذي يسمونه الصابئ هو معه؟ كان هذا بعيدا. ثم أيضا كان الأرقم صغيرا كما تفضلتم، 17 عاما، فلا يلتفت إليه، 17 أو 16 سنة صغير، فلا يتصور أن يكون هذا الشاب الصغير هو الذي تنطلق من بيته الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبليغ الرسالة. أيضا كانت قريبة من بيت ودار الأرقم، ذكرنا أنها عند الصفا، يعني قريبة من الكعبة المشرفة، فلا يتصور كفار قريش أن محمد سيكون قريب منهم، سيتصورون أنه بعيد، سيجتمع في غار ولا في مكان بعيد،
3: لا سيما أن الحركة كثيرة حوله
4: فيجتمع هنا، هذا بعيد. فلذلك اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أو لهذه الأسباب وقع الاختيار. من الذين كانوا يجتمعون فيها؟ أشهر من يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أبو بكر، وبدأ كل من دخل في الإسلام ووثقوا من إسلامه يجيء إليها، جاءها عثمان وجاءها علي وجاءها حمزة وجاءها زيد وجاءها عياش بن أبي ربيعة وسعد بن أبي وقاص وجعفر بن أبي

0: طالب والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وعمار وأبو عبيدة وبلال ومصعب بن عمير وسعيد بن زيد وأبو ذر وصهيب وغيرهم وغيرهم، لم يخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا كما ذكرنا قبل قليل 40 رجلا كانوا يجتمعون في هذه الدار ويتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليهم من الوحي ويستمعون كلام الله تبارك وتعالى، وينقي النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته قلوبهم وأفئدتهم، لأن هؤلاء سيحملون هم الرسالة ويحملون عبء الدعوة مع النبي عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم عليه. من الأمور اللي اللافتة للانتباه هنا، يعني لو تستعرض أعمار الصحابة على الأعداد القليلة، يعني يمكن أنك تأخذ عينة مثلا من هؤلاء الذين بدأ بهم الإسلام، أصغرهم علي رضي الله تعالى عنه 10 سنوات، ثم تمر على الزبير بن عوام 15 سنة، طلحة بن عبيد الله 15 سنة، أرقم نفسه 16-17 سنة، عبد الله بن مسعود 18 سنة، أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان شابا في 19 من عمره، ثم تزداد قليلا إلى عثمان بن عفان في 28 وقيل 33، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه في 37. هذا المعدل في العمر يعني هل له دلالة معينة؟
0: نعم، هذا يدل دلالة واضحة أن أهم الدعوة وتبليغ الرسالة لا يقاس بالأعمار، وأن التضحية لدين الله عز وجل لا تنظر إلى من أمامها هو شيخ كبير أم شاب صغير، بل كما تفضلتم الذين بدأت بهم الدعوة وانطلقت بهم الرسالة هم شباب صغار يتصور من أمثالهم أن يلهوا ويعبثوا ويلعبوا، ولكنهم حملوا دين الله تبارك وتعالى على أكتافهم ووضعوه فوق أعناقهم، يسيرون به يبلغون رسالة الله تبارك وتعالى ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لأنهم يعلمون علم اليقين أن لهذا أو هذه التضحية لها ثمن، ولكنهم تحملوا هذا الثمن. علي بن أبي طالب كما تفضلتم 10 سنوات، 10 سنوات تتصور أن تبلغ بهذا الأمر وتقول أكتم لا تخبر أحدا،
1: سبحان الله،
0: ثم يكتم ولا يخبر أحدا، ويجتمع في دار الأرقم بن أبي الأرقم ويسكت ويخرج ويدعو. عبد الله بن مسعود كان راعيا للغنم وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وكان في شعاب مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم قد ضاق صدره من أهل مكة وما يفعلون به، وكان عليه الصلاة والسلام جائعا، فرأى بن مسعود هذا الشاب النحيل القصير يرعى هذه الغنم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر بعني واحدة من الغنم، قال هي ليست لي إنما رعاها لأهل مكة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمانته مع أنه لا يرى، وإنما قال هذا لا يعلم هو أن الأمانة في دين الله عز وجل معظمة وأنها أول ما يفقد في الإسلام، لكن فطرته جعلته يقول مثل ذلك، فطرته السوية ومعدنه الطيب، لأن الذي معدنه طيب لا يغدر حتى وإن كان من الكفار. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه أمانته وصدقه جاءه بناء بجفرة صغيرة لا يحلب مثلها، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها ثم درت حليبا فأسلم ابن مسعود. هذا الراعي الصغير الذي يبلغ 18 أو 19 سنة لما رأى ذلك شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في دار الأرقم. عمار بن ياسر شاب صغير، أعجب من هذا شيخ مصعب بن عمير
1: الشاب المرفه،
0: مصعب بن عمير هذا عجيب، فلذلك عبد الرحمن بن عوف بكى بكى بكى حين قدم إليه الطعام، لماذا؟ تذكر مصعب بن عمير، لم يتذكر غيره
1: بعد سنوات طبعا هذا الكلام.
0: نعم، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفاة أبي بكر، وبعد أن أثرى عبد الرحمن وقدم إليه الطعام وكان صائما، كان صائما الشيخ يوسف
1: رضي الله تعالى،
0: لما رأى مصعب لما
1: تذكر
0: لما تذكر مصعب بكى، وتذكر حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن سفيره في الإسلام الذي ذهب إلى المدينة داعيا إلى الله بعد أن هجر اللذائذ في مكة وكان من أنعم شباب قريش، لم يجدوا ما يغطوا به جسده كاملا، إن غطوا رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجلاه بدأ رأسه عليه رضي الله عنه وأرضاه، حتى وضعوا عليه شيء من الإذخر يغطونه به شجر، أسلم وترك الدنيا وراءه، ولكنه كان يأتي سرا ويدعو سرا. كل هؤلاء كانوا شباب صغار ومع ذلك حملوا هم الدعوة، وهي رسالة لكل شاب وشابة، لا تقول أنا صغير، منكم أيها الشباب بدأ الإسلام، منكم أيها الشباب انطلقت الدعوة، منكم أيها الشباب فتحت البلدان، منكم أيها الشباب خرج الدعاة إلى الله عز وجل يحملون هم الرسالة. منكم أيها الشباب والشابات قامت دعائم هذا الدين، لا تقول أنا صغير، لا تقول لا أستطيع. نحن في هذا الزمن عندنا شيء فتح لنا لم يهيأ لأحد قبلنا، استثمار الشيخ يوسف، السوشيال ميديا الآن الموجودة وهذه المواقع اليوتيوب وغيرها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تضع مقطع يدعو إلى الله، تذكر الناس بدين الله عز وجل، تبعث بفتوى لعلمائنا لتفسير آية من القرآن، هذه الدعوة، هذا هو الخير. لا تعلم من سيقرأ هذا، من سيسلم بسبب هذا،
1: من سيهتدي بسنة، من سيترك بدعة.
0: نعم، لا تحتقر شيئا، لا تحتقر نفسك، الإسلام لا يحتقر أحدا، الإسلام يعظم الجميع. خلد الإسلام تاريخ هؤلاء الأبطال، خلد الإسلام تاريخ بلال وصهيب الرومي وسلمان الفارسي. لماذا؟ لأنهم حملوا هم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلذا جاءت دار الأرقم من أبي الأرقم لتكون منطلقا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بهؤلاء الشباب الذين بذلوا أنفسهم وحياتهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
1: تكونت دكتور ماجد النواة الأولى لهذه العصبة التي حملت رسالة الإسلام، وكانت مهمة لا بد منها ليوجد هؤلاء حتى تنتشر في العالمين، وحتى يكون لها قوة وظهرا لما يواجهها من إنكار وحرب. كان لا بد من الدعوة الجهرية، وهذه أيضا مرحلة من المراحل الحاسمة في تاريخ هذه البعثة النبوية،
0: انتقالة عظيمة.
1: حدثنا أيضا عن هذه الانتقالة ما بين الدعوة السرية التي كانت في دار الأرقم، ومن ثم الانتقال إلى الدعوة الجهرية.
0: نعم، كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الآن في مكة، وكفار قريش ينظرون له بإكبار وإعجاب ويسمونه الصادق الأمين، لكنه كان عليه الصلاة والسلام لا يواجههم بما يكرهون. ولما بدأت الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لم يواجههم عليه الصلاة والسلام لما أسلفنا ذكره بأن الحمل سيكون على الجميع، فلذا كانت الدعوة سرية، والله عز وجل لم يأمره بالبلاغ العام الذي سيكون نقطة تحول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه. لأن الدعوة لما جهر بها هنا بدأت صنوف الأذى وألوان العذاب، لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبل فعلى أعلاه ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربؤ أهله فخشي أن يسبقوه فهتف يا صباحه، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
1: زلزلة تبدل موازين الأرض.
0: هنا هذا الكلام العظيم يبثه النبي صلى الله عليه وسلم في قريش. الآن بدأت المواجهة. البلاغ جاء بأكثر من رواية، سواء ما جاء في الصحيح أو جاء في غيرها. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيضا يا معشر قريش اشتروا بأنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. هذه مفاجأة عظيمة لكفار قريش، هل يتصور ألا يكون لها ردة فعل؟ لا يمكن، لا سيما طبيعة العرب عندهم في بيئة صحراوية، هم بين الجبال في واد غير ذي زرع، عاشوا بين هذه الصخور وقاسوا الأمرين في رحلاتهم وفي ذهابهم وفي إيابهم، وكان يضرب بهم المثل في الشجاعة وقوة البأس. جاء الآن أمر لا يعرفونه، وواجههم محمد بشيء يكرهونه. يصور لنا دكتور يوسف ابن عباس رضي الله عنه ما حصل، فيقول لما نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، فهتف يا صباحاه، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد، فاجتمعوا إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، الصادق الأمين. قال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وانظر إلى الطعنة العظيمة يا شيخ يوسف ممن جاءت، جاءت من أقرب الناس إليه. لم يتحدث فلان ولا علان ولا أبو جهل البعيد نوعا ما عنه، أو جاء شخص من خارج مكة، جاءته من عمه ومن أقرب الناس إليه. تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وهنا آية من آيات الله، وهنا معجزة من المعجزات الإلهية. السورة الآن تدل على أن أبا لهب لن يؤمن ويموت،
1: حكمت عليه بأنه لن يؤمن.
0: وانظر، الله أكبر، ما قال سأؤمن تكذيب القرآن حتى، لأنه بهذا سيكذب محمد، ومع هذا لم يؤمن ومات على الكفر، نسأل الله السلام والعافية.
1: وفي هذا عبرة لمن يعتبرنا، يعني أحد دلائل صدق هذا الخطاب الرباني على ما تفضلتم به.
0: ولا، وأيضا الشيخ، أن أحيانا الإنسان يبتلى، تبتلى في والدك أو في ابنك
1: أو في قريبك،
0: الناس يستفيدون من علمك، من توجيهاتك ونصحك، وأقرب الناس إليك يكون أبعد الناس منك. وهذا كثير وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال أبو لهب: لماذا جمعتنا؟ قال: تبا لك. بل كان، وسيأتي معنا، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، كان يذهب وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تصدقوه، لا تصدقوه. تصور هذا، يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصدقوه، شيء عجيب.
1: لكن وله أيضا وله وزنه في المجتمع، يعني ليس،
0: ولكنها تطمين للجميع. لا تبتئس ولا تحزن، هذا ابتلاء من الله عز وجل، يبتلى الإنسان بأقرب الناس إليه وأحبهم إليه. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. الله قبله سبحانه. نوح نبي آمن به الأرذلون من القوم، قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ابنه لم يؤمن به، يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصم. أبوه نبي يقول: اركب معنا في السفينة، يقول: سآوي إلى جبل، في لحظات حاسمة، ومع هذا لا يستجيب لأبيه وموت على الكفر.
1: زوجته
0: وزوجة لوط عليه السلام. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بعمه، كذبه وأبعد عنه. أبو طالب لم يؤمن به، ولكنه كان يدافع عنه، وكان يحبه، وكان يعلم أنه على حق، لكن أخذته الحمية. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا.
1: سبحان الله.
0: ولكن أراد الله أن يموت على الكفر. هنا يا شيخ يوسف، لما جاءت النذارة بدأت قصة البلاء ومشقة الطريق، مشقة الطريق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم.
1: اللهم ارضى عنهم. ثمن عظيم للإعلان والجهر بالدعوة، من تعذيب وتضييق ومصادرة أموال، لا شك أنه يعني كانت رحلة فيها من الابتلاء ما فيها. نماذج من هذه الابتلاءات دكتور ماجد لنختم بها هذه الحلقة.
0: نعم، الأمر هذا الذي انفجر في قريش ودوى في جنبات وجبال مكة، هذا الأمر العظيم الجلل كان له أثر. بدأ بأبي لهب ومعه أم جميل اللي هي زوجة أبي لهب، حينما قالت: محمد يهجوني، وجاءت تريد أذية النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقف على رأسي فلا تراه، لأن رأت أنه يهجوها. هنا بدأت قصة عناء لا يثبت معه إلا من ثبته الله عز وجل وآمن يقينا بهذه الرسالة. حينما يؤمن الإنسان بهدفه ومبدأه يا شيخ يوسف يقاتل عليه، حينما يؤمن الإنسان صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يتحمل ألوان العذاب ومشقة الطريق، لأنه يعلم أن النتيجة عظيمة، وأن كل ما يحصل سيكون في ميزان الحسنات والأعمال. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أول من ظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار بن ياسر، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله فمنعه ربه تبارك وتعالى بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذوهم، أخذوهم بالعذاب، وأخذوهم بالتنكيل، وأخذوهم ساموهم، سوء العذاب ليردوهم عن دينهم، وحتى يوصلوا رسالة لمن أراد أن يدخل في دين محمد.
1: هذا مصير،
0: هذا المصير، وهذه النتيجة. هل أفلحوا؟ لا والله ما أفلحوا، ما أفلحوا وما قدروا أن يفعلوا ذلك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه عندما سئل ذات يوم: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يذرون أو ما يعذرون فيه بترك دينهم؟ فأجاب ابن مسعود: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له اللات والعزى إلهان من دون الله، فيقول نعم، افتداء منهم بما يبلغون به من العذاب.
1: لا إله إلا.
0: عذاب عظيم، عذاب عظيم. ثم بعد ذلك يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، كما حصل في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، ونزول قول الله عز وجل يطمنهم ويسكن نفوسهم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو عاد لعد.
1: وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وتوسعته على عباده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لقد لاقى أو لاقت تلك العصبة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لاقت من الألم بعد أن انقضى عهد الهمس في دار الأرقم، انتقالا إلى الجهر وتلك المقولة والصوت الهادر الذي هدر به نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلكم الجبل في مكة المكرمة. ثم انطلقت هذه الدعوة ما بين صبر وألم واحتساب وثقة بالله عز وجل وتضحية الله، إلى أن استقام عود هذا الدين على رجال آمنوا بالله عز وجل وقدموا الثمن لنصرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يحشرنا في زمرة المتقين تحت لواء محمد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه وأن نسقى ونشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة تدريس جامعة القصيم، على هذا العرض لتلك المرحلة. نلقاكم بإذن الله تعالى مستمعي الكرام في لقاء مقبل ومجلس آخر من مجالس السيرة بحول الله وقوته. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: مجالس السيرة. مجالس السيرة، إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون.

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره.

آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم

بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن حلقة النور.
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي يوسف والرعد.

كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها.

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى

يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي يوسف والرعد.
1: من منبر الحرمين.
2: يا من أطغته صحته فعصى، يا من أفسده فراغه فلهى، يا من فتنه ماله فتردى، يا من اتبع هواه فسقط وهوى، يا من غره شبابه فنسي البلا، يا من استعان بنعم الله عليه فتمرد وطغى. ألم تعلم بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه شديد العقاب؟ أما توقن بالموت وما بعده من الحساب؟ يا من جرأه على ربه فسحة الأجل وبلوغ الأمل حتى اختطفه الموت، فأنى له أن يرجع إلى الدنيا ليصلح العمل؟ أما آن لك أيها الغافل المعرض العاصي أن تتوب إلى ربك وتنيب؟ أما آن لك أن تستيقظ من هذه الغفلة المطبقة وتستجيب؟ ألا تعتبر بالقرون القوية الخالية ومساكنهم الخاوية بعد غرسهم أنواع الأشجار وإجرائهم الأنهار وبنائهم الأمصار كيف صاروا بعد عين أثرا وبعد عز خبرا؟ وكيف نقلوا من القصور إلى القبور فأصبحوا مرتهنين بالأعمال؟ فأصحاب الحسنات هم الفائزون وأصحاب السيئات هم الخاسرون النادمون.
1: من منبر الحرمين.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام النماص 90.1 السودة 90.5 تهامة قحطان 97.7 بني عمرو 92 على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة النساء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 24:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 24:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
11: حلقة النور.
12: حلقة النور.
13: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
14: تقدم حلقة النور.
15: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
16: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
15: حلقة النور.
16: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
15: تنفيذ
17: خالد بن إبراهيم الجربوع.
18: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك معنا في هذه الحلقات مجموعة من الطلاب، وقبل أن نبدأ هذه الحلقة نحتاج منهم أن يعرفونا بأسمائهم.
19: إبراهيم عبد العزيز عبد الله الشثري.
20: عبد الله سعد عبد الله دراهم.
21: نواف بندر عثمان الزاحم.
18: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى المنهج سيكون من سورة المسد. كعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات.
22: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وما كسب
1: ما أغنى عنه ماله وما كسب
0: سيصلى نارا ذات لهب
1: سيصلى نارا ذات لهب
0: وامرأته حمالة الحطب
1: وامرأته حمالة الحطب
0: في جيدها حبل من مسد
1: في جيدها حبل من مسد
0: حبل من مسد
1: حبل من مسد
0: بارك الله فيكم جميعا على هذه المشاركة الطيبة في هذه الآيات بعض الأحكام التجويدية معنا في الآية الأولى في قوله تعالى تبت يدا أبي هنا مد منفصل والمد المنفصل يكون مقدار حركتين تقرأ تبت يدا أبي أو أربع أو خمس حركات تقرأ تبت يدا أبي تبت يدا أبي لهب وتب في الوقف على آخر الآية عندنا حكم قلقلة وتكلمنا عنه في الحلقات السابقة أنه يكون عندنا خمسة أحرف إذا أتت القاف والطاء والباء والجيم والدال مجموعة في قولك قطب جد إذا أتت ساكنة في وسط أو آخر الكلمة يكون الحكم فيها أن تقلقل كيف تقرأ؟ مثلا في الآية الثانية هذه الآية لأن فيها شدة بناخذها على حدة الآية الثانية أو الثالثة مثلا في قوله تعالى وما كسب كسب ما تقرأ وما كسب وما كسب حتى يعرف المستمع أن هنا حرف باء أو كذلك في ذات لهب ذات لهب ما تقرأ ذات لهب ذات لهب أما في الآية الأولى اجتمعت القلقلة مع حرف مشدد فتقرأ وتب وتب طيب من يقرأها؟ تفضل يا عبد الله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبت يدا أبي لهب وتب
0: أحسنت يا عبد الله طيب في الآية الثانية كذلك أتى معنا مد منفصل ما أغنى عنه ماله وما كسب كذلك عندنا حرف قلقلة في آخر الآية وكذلك في الآية الثالثة والآية الرابعة والخامسة أتى معنا مسد هذا حرف دال وهو من حروف القلقلة التي قلنا عنها القاف والطاء والباء والجيم والدال الآن نستمع لتلاواتكم نبدأ بعبد الله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
0: أحسنت يا عبد الله بارك الله فيك الآن نأخذ نواف
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب
0: وتب
3: ما أغنى عنه ماله وما كسب
0: طيب مد ما أغنى
3: ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا
0: سيصلى
3: نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
0: الحطب
3: في
0: طيب أعد وامرأته
3: حمالة الحطب

0: حبل من مسد.
1: طيب في جيدها حبل من مسد، هنا مد طبيعي ما تمده مد طويل، تقرأ في جيدها، في جيدها حبل. أعدها،
0: في جيدها حبل من مسد،
1: حبل من مسد،
0: حبل من مسد.
1: طيب بارك الله فيك يا نواف، تفضل يا إبراهيم.

0: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب
1: وما
0: كسب.
1: نعم أحسنت، وما كسب. أعدها،
0: ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: طيب، في جيدها حبل، لا تمدها مد طويل، أعدها.
0: في جيدها حبل من مسد
1: من مسد
0: في جيدها حبل من مسد.
1: أحسنت يا إبراهيم وعبد الله ونواف على مشاركتكم الطيبة. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة غافر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة غافر.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة لقمان.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
1: فرصة جديدة لأجر يبقى، ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
3: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم أيها الكرام للنشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: المملكة تؤكد اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادتها وحماية مواطنيها ومقدراتها. مجلس التعاون يؤكد الوقوف إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. الشؤون الإسلامية تختتم التصفيات النهائية للمسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم بدول البلقان. في التفاصيل، أكدت المملكة في بيان لوزارة الخارجية أن الضربات التي شنتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية ردا على أهداف محددة في العراق أتت انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي. كما أكدت المملكة أنها لا تسعى إلى التصعيد، ولكن في حال تعرضت إلى أي اعتداءات فلن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادة المملكة وحماية مواطنيها ومقدراتها. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أعلن قيام القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات إرهابية موالية لإيران متواجدة في العراق ومرتبطة بمحاولة استهدافات المنشآت البترولية في الرياض والشرقية. وشدد على حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. المزيد في التقرير التالي.
5: بعد تحذيرات المملكة المتجددة من خطورة التداعيات المترتبة على استهداف أراضيها من قبل الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران وخاصة تلك المتواجدة في العراق، شنت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية ضربات محددة على مقرات هذه الميليشيا الإجرامية في الأراضي العراقية رداً على محاولتها استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. وفي بيان للخارجية عقب تنفيذ الضربات، أكد أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، ولكنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادتها وحماية مواطنيها ومقدراتها. وحذر البيان من النهج العدواني غير المسؤول لهذه الميليشيات التي اختارت انتهاك القانون الدولي وتجاهل ما تقتضيه الأخوة الإسلامية من الالتزام بمبادئ حسن الجوار. الاعتداء الآثم لهذه الميليشيات جاء في وقت تبذل فيه المملكة الجهود للمساهمة في إنهاء الوضع المتأزم في المنطقة، ومستمرة في مساعيها عبر التواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وضمان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر ودعم كل ما يحقق الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، شدد مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان، مقدرا مواقف دول العالم والمنظمات الدولية المنددة بالاعتداءات الإجرامية التي تصدت لها الدفاعات الجوية في المملكة بكل كفاءة واقتدار. المجلس أكد حرص المملكة على ترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية وتعزيز العمل الدولي المشترك، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من مرحلة مفصلية تتطلب إرساء نظام إقليمي يقوم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها صون سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام مبادئ حسن الجوار وضمان حرية الملاحة.
4: أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم بديوي وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب الممكن.

البحرية والدولية، ورحب بنتائج اجتماعات التحالف العالمي مؤكدين دعمهما لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، مسلطين الضوء على دور الحوار بين أتباع الأديان في تحقيق سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين. وفيما يتعلق باليمن، شجع الوزيران جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية، كما أدان هجمات ميليشيا الحوثيين على المملكة فضلا عن التهديدات التي تشكلها على الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. استعرض وزير الصحة فهد الجلاجل مع رئيس أوزبكستان تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في المجالات الصحية والاستثمارية. وخلال استقبال الجلاجل في العاصمة طشقند بمناسبة زيارته الرسمية، استعرض اللقاء عددا من الملفات ذات الأولوية شملت التحول الرقمي وتطوير منظومة الرعاية الصحية وتنظيم قطاع الصناعات الدوائية وتأهيل وتدريب الكوادر الصحية وإنشاء مستشفى متعدد التخصصات في جمهورية أوزبكستان. اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة سكوبية بجمهورية مقدونيا الشمالية التصفيات النهائية للمسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم بدول البلقان التي تنظمها الوزارة ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة لدى البوسنة والهرسك بمشاركة 200 متسابق ومتسابقة يمثلون 29 دولة. نظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ملتقى الذكاء الاصطناعي في الابتكار اللغوي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في النماذج اللغوية لإثراء العمل الإبداعي والثقافي بمشاركة ممثلين من 8 جهات ثقافية. وقعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة السياحة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين بما يدعم تنمية القطاع السياحي في المنطقة. وصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم بالأردن تقديم خدماتها الصحية للمستفيدين، حيث استقبلت العيادات خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 7800 مستفيد. وفي اليمن، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة مئات السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في مديرية سيئون بوادي حضرموت، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية الطارئة في اليمن. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي رفض بلاده مقترح سلطنة عمان القاضي بتقاسم إدارة مضيق هرمز بين البلدين بالتساوي، مقدما مقترحا بديلا يشترط أن يكون مسار دخول السفن إلى الخليج تحت السيطرة الإيرانية الكاملة إضافة إلى جزء من مسار خروجها. في المقابل، رفض مسؤول أمريكي المطالب الإيرانية رفضا قاطعا، مؤكدا أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ولا يحق لإيران السيطرة على العبور فيه أو تقييده، معتبرا أن طهران تتجاوز حدودها بمطالب غير معقولة. أظهرت بيانات شحن أولية أن 39 سفينة لنقل السلع الأساسية عبرت مضيق باب المندب أمس الثلاثاء، وهو أعلى رقم منذ 19 يوليو، حيث كانت من بين السفن المغادرة 3 ناقلات تحمل نفطا خاما، في حين أكدت بيانات شركة كيبلر عبور 5 سفن اليوم الأربعاء من باب المندب مع عبور عدد قليل مضيق هرمز. ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون والتوسع في ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة يواصلان التفاقم. وأوضحت المفوضية أن الضفة الغربية المحتلة شهدت منذ الخميس الماضي مقتل 8 فلسطينيين
مشيرة إلى أن

مستوطنين وقوات أمن شنوا هجمات على عائلات وتجمعات فلسطينية، ودمروا وصادروا ممتلكات وأحرقوا مساجد. في ختم النشر أيها الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. المملكة تؤكد اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادتها وحماية مواطنيها. مجلس التعاون يؤكد الوقوف إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. الشؤون الإسلامية تختتم التصفيات النهائية لمسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم بدول البلقان. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: سارا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال, سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال, سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-5299.
0: سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
6: سؤال, سؤال على الهاتف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم, وطيب الله أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى مطلع هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف. أنقل لكم في بدايتها تحية الزملاء من الإشراف العام فيحان السبيعي من استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي, ومن الإعداد محمد الشمري, ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع, ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. حياكم الله مستمعين الأعزاء, نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999 من خلال الاتصال على هذا الرقم, وأيضا على هذا الرقم من خلال الواتساب نستقبلها مكتوبة ونأخذ ما يسمح به وقت الحلقة. باسمكم أرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير, عضو هيئة كبار العلماء, مجيبا مشكورا على أسئلتكم في هذه الحلقة. فضيلة الشيخ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أهلا ومرحبا بك.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا ومرحبا, وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
7: حياكم الله وعلى بركة الله. أستهل هذه الحلقة بهذا السؤال بعثت به الأخت الكريمة, تقول بأنها رسامة وتسأل في موضوع رسومات الكرتون أو الأنمي من دون ملامح الوجه, تقول أو أني أرسم فقط الفم وأطمس بقية ملامح الوجه, فهل ذلك جائز؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فالرسوم أو التصوير إذا لم تتضح الملامح بحيث أن الصورة كانت مما لا تبقى فيه حياة, فإن هذا جائز, لأنه لا تحصل به المضاهات, كما لو رسمت جسما ورأسا ولكن لم تضع العيون والأنف والفم أو نحو ذلك, أو رسمت رأسا فقط من غير بقية البدن, فإذا كانت هذه الرسوم وهذه التصاوير مما لا تبقى معه حياة فإنه جائز, لأنه لا تحصل به المضاهات. نعم,
7: أحسن الله عليكم. من الأسئلة الواردة, هذا الأخ يسأل يقول عن حكم المشاركة في مسابقات توقع نتائج المباريات أو نحوها التي تطرحها بعض التطبيقات التجارية والمطاعم, يقول علما بأن المشاركة مجانية بالكامل ولا تتطلب دفع أي مبلغ مالي أو شراء منتج, فهل المشاركة فيها جائزة؟
8: نعم, المشاركة فيها جائزة, لأن الإنسان إما غانم وإما سالم, والمحرم الذي هو الميسر هو أن تكون المعاملة دائرة بين المغنم والمغرم, بحيث يكون إما رابحا وإما خاسرا. فإذا كانت هذه التطبيقات أو هذه المشاركات لا تتطلب أن يدفع مبلغا ماليا بحيث أنه ربما يدفع المبلغ ويخسر, فلا شيء فيها, لأنها لا تدخل في قاعدة الميسر, إذ أن قاعدة الميسر هي أن تكون المعاملة أو العقد دائرا بين المغنم يعني بين الربح والخسارة, والعقد هنا ما دام أنه مجانا هو دائر بين السلامة والربح, وهذا لا شيء فيه.
7: نعم, جزاكم الله خير. معنا من خميس مشيط منايف, تفضلي.
9: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: يا شيخ, أنا أرملة وعندي طفل يتيم ينزل لرأس الخاص, أجمع له ما أصرف منه ولا شيء, بس اللي ينزل لي أنا من الحكومة الله يجزاهم خير الضمان حساب المواطن, أصرف منه عليه وأجمع أبغى أجمع له, ما أقدر أجمع منه شيء لأني أستخدمه وأصرف على نفسي وعلى أهلي, هل أنا غلط؟ هل الضمان حساب المواطن حق له هو؟
7: نعم تسمعين.
8: نعم. هذا المال الذي يصرف لهذا الابن الأصل أنه ملك له فينفق عليه منه، لكن لو فضل شيء أو زاد شيء عن حاجته وكنت في حاجة إلى شيء من هذا المال فحينئذ لا حرج أن تأخذي منه بالمعروف، لأن النفقة تجب عليه، تجب على هذا الابن لأمه ما دامت محتاجة. نعم
7: بارك الله فيك. أم الياس تسأل تقول أنا وجارتي تقول بيننا جدار فقط، أزورها دائما لكنها لا تزور ولا تصل أبدا، تسأل تقول هل يجوز أن أتوقف عن زيارتها؟ ما التوجيه؟
8: المشروع لها أن تستمر في زيارة جارتها، لأن الجار له حق، قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على صلة الجار والإحسان إليه، فقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، وقال صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فعليها أن تستمر في زيارة جارتها والإحسان إليها، لأنها تتعامل مع الله عز وجل، وهي حينما تحسن إليها لا ترجو منها ثوابا دنيويا وإنما ترجو ثواب الثواب من الله عز وجل، تجده أوفر ما يكون يوم القيامة إن شاء الله. نعم
7: جزاكم الله خير. معنا من الخرج ركان، حياك الله يا ركان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم شيخنا الكريم، يجزاكم خير الجزاء ويرفع درجاتكم في الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. شيخ أحسن الله إليكم، في واحد الله يهديه طلع مقطع يقول أن الصلاة الإبراهيمية لا تقال خارج الصلاة، يقول لا تقال خارج الصلاة وإنما تقال فقط السؤال. فهل هذا كلام صحيح؟ جزاكم الله خير.
8: الجواب أن هذا الكلام ليس صحيحا، هي شرعت أو مشروعة في الصلاة، لكن من أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة فإن أفضل صيغة وأكمل صيغة هي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما علم أصحابه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي رواية في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه أفضل صيغة يصلى بها على الرسول صلى الله عليه وسلم، تقال في الصلاة وفي خارج الصلاة. نعم
7: نعم حسن الله عليكم. محمود حياك الله، محمود من الرياض تفضل.
2: نعم
7: حياك الله يا محمود.
2: الله يحييك.
7: يا هلا تفضل سؤالك.
2: الشيخ أنا دائما أمي ما تكسر علي الحلف، حتى أنها يعني أنا كنت أقسمت على نفسي بأن أشوم شهر المحرم كاملا، ولكن جئت اليوم البيت وأقسمت علي أن أفطر، وتقول بأن هذا يمين لغو، فإن شئت أفطرت وإن شئت لا تفطر لأنه يمين لغو، ولا أعلم حقيقة هل هو يمين منعقد أم لا، وهي دائما ما تكسر علي الحلف بهذه الطريقة. أفيدونا بارك الله فيكم ما شاء الله خير لكم.
8: يعني أنت حلفت أن تصوم شهر الله المحرم؟
2: نعم.
8: طيب وأنت حينما حلفت يعني حلفت وأنت عاقد اليمين؟
2: نعم أنا حلفت وأنا عاقد، لكن هي لا تعلم بهذا الحلف.
8: طيب
7: نعم.
8: الإنسان إذا حلف على يمين على أمر مستقبل ممكن وخالف يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإن الواجب عليه أن يكفر كفارة يمين، لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالواجب عليك إذا خالفت يمينك أن تكفر كفارة يمين، ومخالفة يمينك لأجل والدتك هذا من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وفي رواية فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فإذا كفر عن يمينه ثم فعل صارت كفر، فإذا كفر عن يمينه ثم فعل صارت تحلة، وإن فعل ثم كفر صارت كفارة، وهذا هو الفرق بين التحلة وبين الكفارة. فالإنسان إذا حلف على أن يفعل شيئا ولم يفعل ثم كفر فهذه تسمى تحلة، أو حلف على أن لا يفعل شيئا وفعله ثم كفر فهذه تحلة، وأما إذا خالف اليمين ثم كفر فهذه كفارة. قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأنت عليك أن تكفر كفارة يمين وأن تطيع أمك فيما أمرك به. نعم،
7: جزاكم الله خير شيخنا الكريم. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ يقول: توفيت خادمة في حادث مع العائلة التي كانت تعمل عندها منذ 20 عام، ولها مال، وهذا المال موجود إلى الآن مع أقارب هذه العائلة. يقول السؤال: ماذا نفعل بهذا المال؟ هل ندفعه صدقة عنها، علما بأن هذه الخادمة أسلمت قبل وفاتها ولها ابنة في بلدها ولكن لا نعرف لها عنوان؟
8: هذا المال الذي خلفته هذه الخادمة المسلمة رحمها الله الواجب أن يدفع إلى ورثتها إذا كانوا مسلمين، وأما إذا قدر أنهم لم يجدوا لهم سبيلا ولم يتمكنوا من معرفتهم فإنه يخرج ويتصدق به بالنية عنها، يخرج هذا المال ويتصدق به بالنية عنها تخلصا منه وصدقة لهذه المرأة رحمها الله.
7: جزاكم الله خير. معنا من جازان عبد الله، حياك الله.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: إيه سؤالي، أنا مسافر مثلا ودخلت مسجد، أدركت جماعة ثانية، دركت معهم الركعة الأخيرة، لا أدري هم عندهم صلاتهم قصرا أو جمعا، طبعا في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، يعني في الحالة دي أنا هل أتم قصرا أم أتم جمعا؟
7: نعم، تسمع الجواب، خلك
8: معي. نعم، الإنسان إذا تم المسافر إذا دخل مسجدا ووجد الإمام يصلي في الركعة مثلا الأخيرة أو ما قبلها ولا يدري هل هذا الإمام يتم الصلاة أم أنه يقصر الصلاة، فلا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يعلم يقينا أن الإمام ممن يتم الصلاة، كما لو كان المسجد في البلد وكان إماما راتبا فيجب عليه أن يتم الصلاة ولو لم يدرك معه إلا التشهد الأخير. فلو دخل معه مثلا في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء في الركعة الأخيرة، فإذا سلم الإمام وجب عليه أن يصلي 4 ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا الحديث، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. والحال الثاني أن يعلم يقينا أن الإمام يقصر الصلاة بأن رأى من العلامات ما يدل على ذلك، فحينئذ له أن يقصر الصلاة ويصلي 2 ركعة. والحال الثالثة أن يشك ويتردد هل هذا الإمام ممن يتم أو ممن يقصر، كما لو كان المسجد مثلا في أطراف البلد التي في طريق السفر، فهنا إن وجدت قرائن يمكن أن يستدل بها وأن يعرف من خلالها هل هو مسافر أو هو مقيم فيعمل بهذه القرائن، كما لو وجد مثلا سيارته قد حمل متاعه أو ظهر عليه آثار السفر، فحينئذ له أن يقصر الصلاة. وأما إذا لم يتبين ذلك فالأصل أنه، وأما إذا تبين له أنه يتم فيتم، لكن لو تردد بمعنى أنه لم يظهر له لا هذا ولا هذا فله أن يقصر الصلاة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر. ولو قال أيضا لو دخل معه بنية: إن أتم أتممت وإن قصر قصرت، جاز ذلك وصح. فأحيانا قد يأتم الإنسان بإمام في المساجد التي تكون في المحطات أو في أطراف البلد ولا يعلم هل هذا الإمام سوف يتم أو أنه سوف يقصر الصلاة، فله أن يعلق النية ويقول: إن أتم الإمام أتممت الصلاة وإن قصر الإمام قصرت الصلاة، فتكون نيته تابعة للإمام. نعم
7: جزاكم الله خير. عندك سؤال آخر عبد الله؟
10: فقرة ثانية من نفس السؤال. فقرة ثانية من نفس السؤال. دخلنا جماعة مثلا في المسجد، جماعة مجموعة، طبعا الجماعة الأولى اللي هي راتبة في المسجد في اسمه قد انتهت، فيهم فينا من يقصر وفينا من يتم، يعني فينا من هو مقيم وفينا من هو مسافر. من هو الأولى بالإمامة، الشخص من المسافرين أم المقيم من المقيمين؟
8: الأولى بالإمامة الأقرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإذا كانوا جماعة فإن المشروع أن يأمهم أقرأهم، يعني أكثرهم حفظا للقرآن، فإن تساووا أو تقاربوا فإن الأولى أن يكون الإمام هو من يتم الصلاة المقيم، وذلك لأنه لو اتم لو قدم المسافر ليأمهم فمعنى ذلك أن بعض الجماعة سوف يقوم لقضاء ما فاته وينفصل عن الإمام، فتكون بعض الجماعة قد فرغوا وبعضهم يقضي. وأما إذا أمهم المقيم الذي يتم الصلاة فإنه يفتتح بهم الصلاة ويختم بهم الصلاة. هذا هو الأفضل، لكن لو قدموا المسافر وأمهم وقصر بهم فالواجب على من كان ممن لا يترخص برخص السفر أن يقوم ويقضي ما فاته.
7: نعم. أحسن الله إليكم. عندك سؤال آخر عبد الله؟
10: أيوة. السؤال الثاني عن صيام عشر محرم. مثلا شخص يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف شهر المحرم ويرغب أن يصوم مثلا قبله يوم، قبل العاشر يوم وبعد ومع العاشر ثم الهادي عشر، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
8: نعم، صيام عاشوراء له أربع مراتب. المرتبة الأولى وهي أكملها وأفضلها أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذه المرتبة أيضا فيها فائدة لمن كانت عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فإنه يجتزئ بصيام التاسع والعاشر والحادي عشر عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. المرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولقوله في رواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، لقوله في الرواية الثانية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والمرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام العاشر فقط ولا يكره على الصحيح، فيجوز الإنسان أن يقتصر على صيام اليوم العاشر. وهنا أنبه أيضا أن بعض الناس ربما شدد على بعض الشباب أو على بعض الفتيات في أن يصوموا يوما قبله ويوما بعده، فإن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر ولا ريب أن هذا هو الأفضل، لكن قد يكون هذا فيه مشقة على بعضهم ممن لم يعتد الصيام، فيكون ذلك سببا لتركهم الصيام بالكلية، فلا يصومون لا العاشر ولا التاسع ولا الحادي عشر. فمثل هؤلاء يرشدون إلى أن يقتصروا على صيام العاشر فقط، والاقتصار على صيامه ليس مكروها، وهذا من باب الترغيب لهم في الصيام، لأنك لو قلت لهم صم التاسع والعاشر أو صم العاشر والحادي عشر ربما تثاقل ذلك وترك الصيام وظن أن الأمر لازم وأنه لا بد أن يصوم يومين إما قبله وإما بعده، فكوننا نرغبهم ونشجعهم على الصيام ونقول صوموا لو العاشر فقط، يجوز أن تقتصر على العاشر فقط لأنه هو الذي رتب عليه الفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وهذا الفضل ليس مشروطا بصيام التاسع، فهذا الفضل حاصل لمن اقتصر على العاشر، لكن الأفضل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم يوما قبله أو بعده كما تقدم على التفصيل السابق. نعم
7: أحسن الله إليكم. شكرا لعبد الله من جازان. في موضوع شيخ سامي القصر والإتمام، بالنسبة لتغير النية للشخص أثناء الصلاة، إذا كان منفردا وهو مسافر وأراد أن يقصر ثم أثناء الصلاة غير النية إلى الإتمام، هل ذلك جائز؟
8: نعم، الإنسان إذا الأصل في صلاة المسافر أن يقصر الصلاة، بل هو السنة لمن أراد أن يسافر أن يقصر، لكن لو أنه دخل في الصلاة ونوى القصر، نوى أن يصلي الرباعية ركعتين، فلا يجوز له أن يزيد على ذلك، لأن هذه تعتبر زيادة. فلو أراد أن يصلي الظهر ركعتين وفي أثناء الصلاة أراد أن يتم لغير سبب شرعي أو مسوغ شرعي، فإن قيامه إلى الثالثة يعتبر زيادة، فيجب أن يرجع ويسجد للسهو بعد السلام، لأنه زاد في الصلاة قياما.
7: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. معنا من الرياض الآن الأخت أمل، تفضلي.
11: ألو، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: أيوة، لو سمحت يا شيخ، أنا حديت هالسنة وهذا شو اسمه معروف، إذا الواحد حج يرجع كما ولدته أمه. السؤال كيف أحافظ على حجتي؟ يعني أنا حجيت أبي أحافظ على حجتي سواء من كل شيء، يعني الحين أنا صار لي يمكن حتى خلاص صار لي شهر وش اسمه وبي أحافظ على حجتي، يعني الحين أنا ما أطلع زي ما أطلع شيء أقول لا أخاف أفسد الحجة أو أخاف إني أسمع غيبة أو نمية في نفسي، ما أعتبر إني أتممت الحج كامل لأني أنا رحت سمعت في المجالس هذه.
7: يعني طيب، تسمعين التوجيه يا أمل، بارك الله فيك.
8: طيب، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا فرض أن الإنسان قد من الله عز وجل عليه بأداء فريضة الحج، فإن هذه نعمة كبرى ومنة عظمى، يجب عليه أن يشكر نعمة الله عز وجل على ذلك، وأن يحرص أن يستمر على طاعة الله عز وجل. وإن من علامات قبول الحسنة أن يتبعها بحسنة بعدها، فكون الإنسان بعد رمضان مثلا أو بعد أداء فريضة الحج يستمر على الطاعات بل ويزداد من الطاعات والتقرب إلى الله، هذا دليل على قبول ما فعله من هذه الحسنة من صيام أو من حج أو عمرة أو غير ذلك. فعلى من من الله عز وجل عليه بأداء فريضة الحج أن يستمر على التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة ولا سيما النوافل، فإن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. ومما يعين الإنسان على الاستمرار على الطاعات أن يقبل على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا، وأن يحافظ على الأذكار الشرعية، أذكار الصباح والمساء والأذكار التي تكون أدبر الصلوات، وأن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء أن يثبته على دينه، وأن يتحرى الأوقات التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. وإذا علم الله تعالى من العبد إقباله عليه وصدق النية وسلامة الطوية يسره لليسرى وجنبه العسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وعليه أن يهتم بصلاح قلبه، لأن القلب هو الذي عليه مدار الصلاح والفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأعظم مصلح للقلب وما يغذيه وينميه هو الإقبال كما تقدم على كتاب الله عز وجل، فهو أعظم واعظ وأعظم شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. مع الإكثار من الذكر والدعاء واللجوء إلى الله عز وجل في ذلك. نعم،
7: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذن بهذه الإجابة مستمعينا الكرام وهذا التوجيه الكريم نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، قد أجاب فيها فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم.
8: بارك الله فيكم وفي الإخوة المستمعين وفي الأخوات المستمعات والقائمين على هذا البرنامج، أسأل الله عز وجل أن يعظم أجرهم ويضاعف مثوبتهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته وأن يديم علينا أمننا ورخاءنا واستقرارنا وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
7: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية الزملاء في الإشراف فيحان السبيعي وفي استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، من الإعداد محمد الشملي، وكان معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. نعود نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف.
6: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
0: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
6: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير

فصدهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبائث

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب
2: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه

فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم

فاكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط, لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام, وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني, وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم, فإن أسلموا فقد اهتدوا, وإن تولوا فإنما عليك البلاغ, والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.

كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق
وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا

0: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي البقرة وآل عمران.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء.

يخبر الله تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يمشي قائماً منتصباً على رجليه، ويأكل بيديه، وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداً، يفقه بذلك كله وينتفع به، ويفرق بين الأشياء، ويعرف منافعها وخواصها ومضارها. وامتن الله على بني آدم بحملهم في البر على الدواب من الأنعام والخيل والبغال، وفي البحر على السفن الكبار والصغار، ورزقهم من الطيبات من زروع وثمار ولحوم وألبان، ومن سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهات اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها، مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. وفضل الله بني آدم على كثير ممن خلق من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات.

يخبر الله تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بكتاب أعمالها، كما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ولذا قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فهو من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرأه ويحب قراءته، والفتيل هو الخيط المستطيل في شق النار.

ثم أخبر الله تعالى عن عمى القلب إذا عمي عن الحجج التي تعاينها الأبصار، وأن من كان في هذه الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وآياته وبيناته فكذلك يكون أعمى في الآخرة وأضل سبيلا.

إن الله تعالى أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن المشركين كادوا أن يفتنوه عما أوحاه الله إليه ليعمل بغيره، وذلك هو الافتراء على الله، ولو فعل ما دعوه إليه من الفتنة عن الذي أوحاه الله إليه لاتخذوه خليلا وكانوا له أولياء.

يخبر الله تعالى عن تأييده رسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها.

نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو ركنت لهؤلاء المشركين فيما سألوك لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، ثم لا تجد لك يا محمد من ينصرك ويمنعك العذاب وينقذك من العقوبة.

0: نزلت هذه الآية في كفار قريش حين هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه الآية وأنهم لو أخرجوه ما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا، وكذلك وقع، فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف حتى جمعهم الله وإياه ببدر فأمكنه منهم وسلطه عليهم فقتل أشرافهم وسبى سراتهم. ولهذا قال: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي هكذا هي عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم. يخرج الرسول من بين أظهرهم ويأتيهم العذاب، ولولا أنه صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: قد أفلح

0: اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأعراف.
1: من وحي النبوة.
2: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتقدم أمته يوم القيامة، حتى إنه يسبقهم إلى الحوض الذي خصه به الله سبحانه، ويأتيه المؤمنون فيشربون منه فلا يشعرون بعده بالعطش أبدا. ثم يأتي أناس يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفونه، فيبعدون عن الحوض ويمنعون من الوصول إليه، فيتساءل عن سبب منعهم، فيخبر أنهم غيروا وبدلوا بعده، فيؤكد النبي على بعدهم ومنع الملائكة لهم. وهؤلاء إما أنهم ممن ارتدوا عن الإسلام، وإما أنهم ممن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن، أو بدعة من اعتقاد القلب، فيعرض عنهم حتى يعاقبهم الله على جنايتهم، ثم يدخلون في شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمته.
1: من وحي النبوة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورتي القلم والحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورتي القلم والحاقة.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة فاطر.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيداً.

وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. واغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة مريم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبد

سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة مريم.
1: سوانح تدبرية.
2: سورة الفاتحة افتتحها الله تعالى ببيان توحيده واختصاصه بالحمد والثناء، فهو رب العالمين المالك المتصرف الخالق القاهر فوق عباده، الأمر أمره والملك ملكه، ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه. اشتملت سورة الفاتحة على تهذيب النفس وإصلاح المجتمع وأرست أسس الأمن والاستقرار والسعادة في الأرض، هي خير ما أنزل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبي بن كعب قرأ بأم الكتاب فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان أي القرآن مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. رواه أحمد والترمذي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: أنزل الله 100 كتاب وأربعة كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة تسمى فاتحة الكتاب وأم الكتاب والسبع المثاني، وتسمى الرقية والشفاء والقرآن العظيم والصلاة والحمد والكافية والنور، وكثرة الأسماء تدل على عظم الشرف لهذه السورة، وهي السورة التي امتن الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وتسمى السبع المثاني لأنها 7 آيات ومثاني، أي تتلى وتتكرر في الصلاة، فتقرأ في كل ركعة، والكافية لأنها تكفي عن غيرها وغيرها لا يكفي عنها. وأم القرآن وأم الكتاب، والأم أصل الشيء ومقدمه، وبها بدأ القرآن، وقد يلغز بها فيقال أم لم تخلق، وذلك أنها كلام الله تعالى على الحقيقة. وسورة الفاتحة هي الشفاء، والله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري: وما أدرك أنها رقية. رواه البخاري. وبعضهم يظن أنها شفاء من الأمراض الحسية، والصحيح أنها شفاء من أمراض الشهوات والشبهات، من الأمراض الحسية والمعنوية والنفسية. وقد يغفل بعضنا عن أن الفاتحة تعالج أمراض الرياء والبغي والكبر والظلم والحسد والحقد والبغضاء وسوء الظن. سورة الفاتحة حوت حمد الله والثناء عليه وتمجيده، وفيها توحيده بأقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وفيها الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وإثبات البعث والعمل وجزائه والعامل وعمله. وفيها إرشاد الخلق إلى حمد الله والثناء عليه وتمجيده وعبادته والاستعانة به في جميع أمورهم الدينية والدنيوية، وإخلاص العمل لله وإعلان البراءة من حولهم وقوتهم وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم المؤدي بسالكه إلى سعادة الدارين. وفيها ذكر أقسام الناس الثلاثة: المنعم عليهم، وهم الذين هداهم الله ووفقهم إلى العلم ومعرفة الحق والعمل به، والمغضوب عليهم، وهم الذين علموا الحق وعرفوه ولم يعملوا به، والضالون، وهم الذين جهلوا الحق. واشتملت أم الكتاب على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العلى إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. من فوائد السورة النفيسة في قوله: اهدنا، ولم يقل اهدني، تربية للمسلم على تذكر إخوانه وتقوية معاني الألفة، وفيه إزالة لمشاعر الأثرة والأنانية، فكما أنك تحب لإخوانك ما تحب لنفسك فادعوا لهم بما تدعو لنفسك. والاجتماع على الهدى مطلب المؤمنين، وكثرة السالكين أنس وثبات للسائرين، والسالك وحده قد يضعف وقد يمل أو يسقط أو تأكله الذئاب. خاتمة سورة الفاتحة هي مناسبة لكل ما ورد في السورة من أولها إلى آخرها، فمن لم يحمد الله تعالى فهو مغضوب عليه وضال، ومن لم يؤمن بيوم الدين، ومن لم يخص الله تعالى بالعبادة والاستعانة، ومن لم يهتدي إلى الصراط المستقيم فهو مغضوب عليه وضل. ألا فلنجتهد في تعلم الفاتحة وتفسيرها وتفهم معانيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة إبراهيم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة إبراهيم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن ثابت بن الضحاك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه البخاري ومسلم. عن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: الوجيز في التفسير.
4: الوجيز في التفسير.
5: الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: نور على الدرب.
6: نور على الدرب.
3: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا
6: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الأنعام

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الأنعام.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة ياسين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحانك ربنا في علاك، كنت وتكون، وأنت حي قيوم، خلقت الأفلاك والأنجم والأرض والسماوات بكلماتك، وجعلت فيهن ملائكتك الكرام يسبحون قدسك بتقديسك، فسبحانك سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم ها أنا ذا بين يدي مكارمك، وقفت بين يدي الجواد الغفار، سائلا راغبا تائبا مستغفرا، أشهدك وأنا بين يدي عزتك أني أشهد أنك أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا، يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك، ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك. سبحانك ربنا وتعاليت عدد ما خلقت لتسبيحك وتقديسك، وسبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا من قلت وقولك الحق، اذكروني أذكركم، أسألك أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بذكرك. اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك. اللهم اجعل ذكرك عند اليقين شاهدا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط حجة ترتجى، وعند الحساب عملا نافعا محضرا. اللهم اجعلني في الذين يذكرون آلاء الله، وفي الذين يذكرون أنعم الله، وفي الذين يذكرون الله قيابا وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم إني أعوذ بنور وجهك من السلب بعد العطاء، وسبحانك يا كريم الوجه سبحانك يا من لا يقال لغيره سبحانك. اللهم إن لك علي حقوقا أضعتها جهالة من عند نفسي، ولا حجة لي يا واهب الإحسان إلا أن تتصدق بها علي، وإن علي واجبات فرطت فيها إحالة مني على كريم عفوك، وما يبلغ ذنبي يا رب في بحار عفوك. اللهم إن على موائد عفوك أضيافا أوجبت لهم مراحمك قرا من واسع فيضك وإحسانك، فاجعل قراية مع ما جئتك به من الذنوب غفرانا، واطلق لساني على مكارمك ومواهبك حمدا وشكرانا. اللهم ألهمني عملا يقود خطايا إلى رحماتك، اللهم هبني هدى يقودني إلى أبواب جناتك.
2: الله أكبر الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أشهد أن محمد رسول الله.
4: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. حياؤه صلى الله عليه وسلم. كان الذوق والأدب والحياء صفات ملازمة لشخصه الكريم وجالبة لمحبة جميع من حوله. وقد جاء في الصحيحين أنه لما أطال بعض أصحابه الجلوس في بيته وأكثر الحديث فيما بينهم، كان حياؤه صلى الله عليه وسلم يحمله على أن يترك أخص حقوق نفسه وأهمها، ويتحمل المشقة إيثاراً لراحة أصحابه. فتنزل القرآن إشفاقاً على نبيه صلى الله عليه وسلم وإعظاماً لحقه. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. قال أنس رضي الله عنه: كان لا يكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه أحداً في وجهه بشيء يكرهه. أخرجه أحمد وحسنه الأرناؤوط. وأما حياؤه من الله فأعظم الحياء وأجله، ولذا كان شديد الغيرة على محارم الله ولا يداهن في دين الله أحدا.
3: أشهد أن محمد رسول.
4: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائب. القرآن فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية. الذي يقرأ عليه أن يتدبر، يمسك القرآن في فترة من الفترات يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
4: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
3: أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم من يذبح ذبيحة في منتصف رمضان كصدقة عن والدته المتوفاة، هل هذا جائز أم هو من البدع؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغض، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من أخينا الكريم: ما حكم من يذبح ذبيحة في منتصف رمضان كصدقة عن والدتي؟ الأصل جواز، الأصل جواز هذا ما لم يقصد التاريخ بعينه لغرض ما، فإن قصد التاريخ بذاته أو اعتقاد خصوصية ذلك اليوم نعم فهو بدعة، وإلا التصدق في رمضان سواء كان بذبيحة أو كان إفطار صائم أو كان يعني صدقة مالية أو غيرها، فهذا كله خير، ورمضان أيضا يرجى فيه عظم الثواب. فالأصل الجواز ما لم يعتقد إما اختصاص ذلك اليوم أو اختصاص المناسبة أو نحو ذلك، وإلا الأصل هو الجواز. ولهذا يعني البدعية تكون حينما يعتقد خصوصية ذلك اليوم أو خصوصية المناسبة أو نحو ذلك، أما إذا كان يعني باعتباره يوما كسائر الأيام رمضان، ولا شك طبعا التصدق في رمضان أفضل من غيره، وتحري الصدقة في رمضان لا شك، الرسول كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود من ريح المرسل. والجود هنا سواء جود في العبادة، جود في الصلاة، في التراويح، أو في الصدقة، أو في قراءة القرآن، أو في غيرها من الأعمال التي فعلا يعني قد تكون يعني في رمضان أكثر، كقراءة القرآن وكالصدقات وكالصلاة التراويح ونحو ذلك والاعتكاف. لكن مقصودي أنه فعلا يتصدق في رمضان وقصد رمضان فهذا يعني في محله، لكن من غير اعتقاد خصوصية اليوم وخصوصية منتصف رمضان كما قال، أو خصوصية المناسبة ونحو ذلك. فإذا لم يعتقد ذلك فإن شاء الله الأصل هو الجواز والصحة، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول: لدي رصيد هدية في مكان لا يمكن تحويله للبنك، فاشتريت به سلعا وسلمتها للبقالة مقابل قيمتها نقدا، فهل هذا مباح؟
4: حقيقة الذي يعني فهمته من السؤال أن كما يقول الأخ الكريم هذا الرصيد لا يمكن تحويله، لكنه اشترى به سلعة وسلمها لبقالة مقابل قيمتها نقدا، لا معنى، اشترى سلعة والسلعة هذه بادل بها يعني في البقالة سلعة يحتاجها، سواء كان طعاما أو أنواع من الطعام أو أنواع من الملبوسات أو أنواع من المنظفات ونحو ذلك، فلا معنى يعني، بمعنى هو حولها إلى سلعة ثم بدل بالسلعة سلعة أخرى، فلا معنى إن شاء الله، لأنه كما يقول البيع هو مبادئة مال من مال، فهذه مال وهذه مال وبثمن معلوم، وليس بينها يعني صفة الربا التي تحتاج إلى المساواة والتقابض، فالتقابض موجود وله مشكلة، وليس ولا هذا الذي فهمته من هذا السؤال، بمعنى أنه استبدل هذه الهدية الرصيد الهدية التي لا يمكن تحويلها استبدلها ببضاعة، ثم هذه البضاعة بدل بها بضاعة أخرى في البقالة، ففيما يظهر لي أن هذا لا شيء فيه إن شاء الله، لأنه مقابل بضاعة ببضاعة، وهذا لا مانع منه ما دام البضاعتين ليست ربويتين وإنما هي بضاعة، ولا مانع حتى لو زادت هذه عن هذه من حيث الكمية أو النوعية، فالأصل هو الجواز إن شاء الله، والله أعلم.
3: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معالي الشيخ يقول: ما حكم من اقترض مبلغا من المال من صديق له ليتمكن من أداء حجة الإسلام وهو واثق من قدرته على السداد لاحقا، هل يعتبر هذا الحج مجزئا عنه شرعا؟
4: أما الإجزاء إن شاء الله الحج مجزئ، على كل حال الحج إن شاء الله مجزئ، لكن الكلام من الاقتراض، يعني ما كان يلزمك أن تقترض، لأن الحج لمن استطاع إليه، الحج كما قال ربنا سبحانه وتعالى لمن استطاع عليه سبيلا، وما دام أنك ليس عندك مال في الوقت الحاضر فأنت غير مستطيع، فلا يلزمك أن تقترض، ولكن ما دام اقترضت وحججت فالحج صحيح إن شاء الله، وخاصة أنك إذا يعني كنت محترزا جزاك الله خيرا فقد قلت إنك واثق من القدرة على السداد لاحقا، لأنك يعني عندك مثلا ما يمكن أن تسدد به، مثلا كان يكون عندك أصول عقارية.

0: من غلة عقار مثلا أو تجارة فلا حرج إن شاء الله وتستدين وتقترض، لكنه لا يلزمك وحجك صحيح إن شاء الله.
1: الحمد لله. أحسن الله إليكم. أم علي الشيخ يقول: ما فضل صيام الأيام البيض 13 و14 و15؟ وهل للأيام البيض في ذي القعدة تحديدا خصيصة تختلف عن أجرها في الأشهر الحرم عن بقية شهور العام؟
0: أما الصيام في الأشهر الحرم فنعم، لا لا لا لها إن شاء الله مزيد فضل. أولا كما تفضلتم الأيام البيض هي 13 و14 و15، سميت بيضا لبياض القمر فيها وبياض الليالي، أيضا ليالي إبدار، تكون الليالي مقمرة بمعنى أن ضوء القمر هو على تمامه وإضاءته تكون تامة فسميت بيضا. طبعا وقوعها في الأشهر الحرم له أجره، سواء كان في القعدة أو الحجة أو محرم، فهذه الأشهر الحرم عظمها الله عز وجل وعظم فيها العمل الصالح، فصيام هذه الأيام فيه يكون أكثر بركة إن شاء الله ومضاعفة للأجر مقارنة بغيرها. وقولك هل يختلف أجرها في الأشهر الحرم؟ نعم، الذي يظهر أنه يختلف، ولهذا يعني جاء عن قتادة قال: إن العمل الصالح في الأشهر الحرم أعظم أجرا، كما أن ظلم المعصية فيه أعظم إثما. قال فيه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مما يدل على أن عظم الظلم فيها، أن الظلم فيها أعظم غيرها. فكذلك كما يقول قتادة أن الحسنات فيها تكون أكثر. فإذا كأن صيام أيام البيض في ذي القعدة يجمع بين فضيلتين: سنة الأيام البيض وفضل الزمان الحرم، مما يجعلها فرصة طيبة لمضاعفة الحسنات، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا مع أسئلتكم مستمعينا الأعزاء. هذا الأخ المرسل يسأل عن حكم حلق اللحية وإبقاء الشارب.
0: هذا لا يجوز، هذا يعني هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفوا الشوارب وعفوا اللحى، وهذا يقول يحلق اللحى، هذا يعني معاندة صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أبدا، ولا يعني حتى السؤال عجيب، يعني ما كان ينبغي يسأل بهذا السؤال لأنه في جرأة. والصحيح أن حلق اللحية لا يجوز، والشارب يحف أو يحلق يعني، والحف هو المبالغة في القص، الحف هو المبالغة في القص، واللحية تعفى لا يأخذ منها شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من لحيته شيئا أبدا، وإن كان بعض بعض السلف نقع عنهم التساهل إلى حد ما في أخذ يعني ما زاد عن القبضة أو شيء من عمر اللحية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته شيئا، فيجب عفاؤها كاملة. وأيضا الشارب يحف ما يقصر، أما العكس صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ كبير، وأحيانا قد يقع الإنسان في محظور أكبر، خاصة إذا كان يعني في مشابه الكفار أو الفساق أو نحو ذلك، فهذا لا ينبغي أبدا بأي حال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفوا الشوارب وعفوا اللحى، خالفوا اليهود، وقال خالفوا المجوس، وقال خالفوا المشركين، فهذا كله يدل على يعني أن هذا يعني يتحتم الأخذ به، ومعلوم أن مخالفة غير المسلمين مقصد شرعي، فينبغي أن يتحراه المسلم، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخت المرسلة تسأل عن حكم لبس عباءة الكتف.
0: هو لا شك طبعا المقصود الخمار، أن تضع المرأة جلبابها على رأسها وعلى صدرها وعلى يغطي وجهها، وكما تعلمون الخمار خمار المرأة هو ما غطى رأسها ووجهها وسائر بدنها. والخمار يختلف في البلدان من بلد إلى بلد على حسب عاداتهم وتقاليدهم كما معلوم كما هو مشاهد. فاللباس في الجزيرة العربية له نوع، وفي الشام له نوع، وفي السودان له نوع، وفي بلدان أفريقيا له نوع، وفي جنوب شرق آسيا له نوع، وفي بلاد الترك له نوع، وفي أوسط آسيا له نوع، وهكذا يعني.

0: وهي كلها الحمد لله للمجلس الإسلامي، وكلها يعني تغطي على على على إن صح التعبير المواصفات الإسلامية، بما أنها تغطي البدن كله وتغطي الرأس وتغطي الوجه وتغطي الصدر وتغطي سائر ما يجب ستره. ولهذا يعني قد يكون من اللطيف يعني أن أن أن أن نسمع يعني جواب المشايخ في اللجنة الدائمة، فقد قالوا يعني بجواب لطيف وفقه يعني حكيم، قالوا الحجاب سواء كان قطعة أو قطعتين فليس في ذلك بأس إذا حصل به الستر المطلوب. فالأصل أن الحجاب أن يكون واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف، فله ضيق وله يشف يعني ليس صفيقا فيشف عما تحته، ولا يكون زينة في نفسه، بمعنى لا الزينة تحته ما في إشكال لكنه يغطي الزينة، أما يكون في الزينة لا. فإذا هذه مواصفاته أن يكون يعني فضفاضا واسعا لا يصف ولا يشف، وبغض النظر كما تقول الأجل دائما سواء كان من قطعة أو من قطعتين أو من حسب أعراف البلدان، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ المرسل يسأل يقول ما اللازم شرعا على من وقع في نكاح الشغار؟
0: لا شك أن نكاح الشغار محرم، وهو أن يزوج بنته أو أخته مقابل بنت الآخر وليس بينهما مهر، فهذا لا يجوز أبدا بأي حال. فهذا النكاح يعده العلماء باطل، يعدونه باطلا ويفرق بينهم، ولكن يمكن تصحيحه بمعنى بعقد جديد ومهر كامل ورضا من الطرفين، ورضا من الطرفين، ويكون المهر مهر المثل، ويكون المهر مهر المثل وبعقد جديد وبرضا الطرفين. ولهذا يعني نكاح الشغار هو اللي يسمى زواج البدل، سميه بعض الأعراف الزواج البدل، بمعنى أنه كل واحد من هنا يزوج موليته يعني بنته أو أخته للآخر بلا مهر أو مهر حيلة رمزي، ليس مهرا صحيح وإنما نوع من الحيلة، هذا كله يجوز، فهو عقد باطل ومحرم شرعا، ويجب على من وقع عليه أن يفرق بينهم وأن يعاد العقد إذا كان لابد من، وأن يكون برضا الطرفين وخاصة البنتين أو الأختين ويكون بمهر المثل أيضا وبعقد جديد، فهذا هو المطلوب، فيكون عقدا مستوفي لأركان الشروط ومع تسمية مهر خاص وهو مهر المثل لكل امرأة، وأن لا يربط العقدان بعضهما ببعض، بمعنى إنما هذا عقد مستقل وهذا عقد مستقل، ولا يربط بين يكون أن يرضى هذا أو يرضى هذا، لا يربط بينهما، فهذا هو الذي يعني يقال في هذا المقام، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نأتي إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. أيضا شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب الاستماع، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر ومسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة النحل.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: العدل والإنصاف. العدل أصل عظيم من أصول الأخلاق التي يكون بها صلاح الدنيا والآخرة، وبالعدل قامت السماوات والأرض، والله سبحانه هو العدل ويأمر بالعدل، وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. وقوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقوله جل شأنه: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ومن الأحاديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. متفق عليه.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الإسراء والكهف.

بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الإسراء والكهف.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: إليكم مستمعين الكرام بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: لا تغتر بعز أحد فتذل له من دون الله، ولا بملك أحد فتتعلق به من دون الله، فإنما هم جميعا تحت مشيئة الله، وإن شاء سلبهم ما أعطاهم في طرفة عين. يملك الله تعالى من يشاء ما يشاء تمليك العارية التي يستردها صاحبها عندما يشاء، فطوبى لمن لم ينخدع بملك ولا سلطان. سلب الله الملك عمن يشاء وإذلاله لمن يشاء أمر دائر بين العدل والفضل والحكمة، ولا تخرج المصلحة عنه، وهو على كل حال خير يحمد عليه الرب ويثنى به عليه، من مظاهر نفوذ قدرة الله تعالى تعاقب الليل والنهار وتداخلهما، وإن من قدر على ذلك لقادر على جعل العز ذلا والملك حرمانا وضعفا. هنالك حياة حسية معروفة مألوفة، وأخرى معنوية إيمانية مشهودة، فاحرص على الأخرى حرصك على الأولى وزيادة. قد ضمن الله لك رزقك فلا تقلق لأجله، وأمرك بالتزام ما أوجبه عليك فلا تقصر فيه، واحذر أن تنشغل بما كفله لك عما طلبه منك.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
7: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
7: دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
7: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
12: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
13: مجالس السيرة. إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في مجلس من مجالس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرحب في بدايتها بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، وفقه الله، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
15: مرحبا، حياكم الله دكتور يوسف.
14: في حلقة مضت ممن تابعنا من الإخوة المستمعين الكرام كان الحديث عن بداية البعثة النبوية وبداية الرسالة عندما نزل جبريل، ثم ما أعقب ذلك من بداية الدعوة السرية التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استقبلته خديجة وهي أول من آمن به رضي الله تعالى عنها، ثم عرض هذا الأمر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فصدقه دون أي تردد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم عرضه على علي ذلكم الفتى آمن به فكان أول صبي يسلم في الإسلام، ثم توالت الأسماء بعد ذلك صحابيا بعد آخر، هنيئا لهم، هنيئا لتلك الثلة العظيمة التي بدأ بها دين الله عز وجل. نتذكر في هذا شابا حدثا لم يتجاوز عمره 17، وداره التي كانت محضنا لبداية هذه الدعوة وكان لها أثرا وتاريخا. ذلكم الشاب من هو وما هي هذه الدار، ولماذا تم اختيار هذه الدار دون غيرها؟ شيء من الحديث حول تلك المرحلة السرية في الدعوة إلى الله عز وجل. دكتور ماجد.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هذه الدار خلدت تاريخ اسمها يا شيخ يوسف، لأنها احتضنت أول اجتماع لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية انطلاق الدعوة، ولكنها كما أسلفتم كانت سرية. والأرقم هو من أوائل من أسلم، قيل أنه سابع من أسلم وقيل الثاني عشر، ولكنه يبقى أنه الثاني عشر في الإسلام أو السابع في الإسلام.
14: الله أكبر.
15: هذا السبق العظيم الذي ناله الصحابة رضي الله عنهم في مقدمة الإسلام كان له أثر كبير في حياتهم وكذلك بعد مماتهم، فهؤلاء صدقوا وآمنوا حين كذب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت دار الأرقم على جبل الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها هو وأصحابه حتى كملوا 40 رجلا، وكان آخرهم إسلاما ودخل الدار وبعدها خرجوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيأتي معنا إن شاء الله في ثنايا هذه السلسلة. لكن السؤال هنا يا شيخ يوسف، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم؟ لماذا هي بالذات؟ من خلال التتبع لماذا هذه الدار، يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها لأن الأرقم من بني مخزوم، وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل لواء الحرب في قريش، فلا يتصور أن يكون أحد بيوت هؤلاء ممن يحملون لواء الحرب مقرا معاديا لهم، لأن هؤلاء هم عند الحرب من يحملون الراية بني مخزوم. فهل يعقل أن في دار بني مخزوم يجتمع محمد الذي يسمونه الصابئ هو معه؟ كان هذا بعيدا. ثم أيضا كان الأرقم صغيرا كما تفضلتم 17 عاما، فلا يلتفت إليه، 17 أو 16 سنة صغير، فلا يتصور أن يكون هذا الشاب الصغير هو الذي تنطلق من بيته الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبليغ الرسالة. أيضا كانت قريبة من بيت ودار الأرقم، ذكرنا أنها عند الصفا، يعني قريبة من الكعبة المشرفة، فلا يتصور كفار قريش أن محمد سيكون قريب منهم، سيتصورون أنه بعيد، سيجتمع في غار ولا في مكان بعيد،
14: لا سيما أن الحركة كثيرة حوله
15: فيجتمع هنا، هذا بعيد. فلذلك اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أو لهذه الأسباب وقع الاختيار. من الذين كانوا يجتمعون فيها؟ أشهر من يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أبو بكر، وبدأ كل من دخل في الإسلام ووثقوا من إسلامه يجيء إليها، جاءها عثمان وجاءها علي وجاءها حمزة وجاءها زيد وجاءها عياش بن أبي ربيعة وسعد بن أبي وقاص وجعفر بن أبي طالب والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وعمار وأبو عبيدة وبلال ومصعب بن عمير وسعيد بن زيد وأبو ذر وصهيب وغيرهم. لم يخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا كما ذكرنا قبل قليل 40 رجلا كانوا يجتمعون في هذه الدار، ويتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليهم من الوحي، ويستمعون كلام الله تبارك وتعالى، وينقي النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته قلوبهم وأفئدتهم، لأن هؤلاء سيحملون هم الرسالة ويحملون عبء الدعوة مع النبي عليه الصلاة

0: 33 وأبو بكر رضي الله تعالى عنه في 37. هذا المعدل في العمر يعني هل له دلالة معينة؟
1: نعم، هذا يدل دلالة واضحة أن أهم الدعوة وتبليغ الرسالة لا يقاس بالأعمار، وأن التضحية لدين الله عز وجل لا تنظر إلى من أمامها هو شيخ كبير أم شاب صغير، بل كما تفضلتم الذين بدأت بهم الدعوة وانطلقت بهم الرسالة هم شباب صغار يتصور من أمثالهم أن يلهوا ويعبثوا ويلعبوا، ولكنهم حملوا دين الله تبارك وتعالى على أكتافهم ووضعوه فوق أعناقهم، يسيرون به يبلغون رسالة الله تبارك وتعالى ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لأنهم يعلمون علم اليقين أن لهذا أو هذه التضحية لها ثمن، ولكنهم تحملوا هذا الثمن. علي بن أبي طالب كما تفضلتم 10 سنوات، 10 سنوات تتصور أن تبلغوا بهذا الأمر وتقول أكتم لا تخبر أحدا،
0: سبحان الله،
1: ثم يكتم ولا يخبر أحدا، ويجتمع في دار الأرقم بن أبي الأرقم ويسكت ويخرج ويدعو. عبد الله بن مسعود كان راعيا للغنم، وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وكان في شعاب مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم قد ضاق صدره من أهل مكة وما يفعلون به، وكان عليه الصلاة والسلام جائعا، فرأى ابن مسعود هذا الشاب النحيل القصير يرعى هذه الغنم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر بعني واحدة من الغنم، قال هي ليست لي إنما رعاها لأهل مكة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمانته مع أنه لا يرى، وإنما قال هذا لا يعلم هو أن الأمانة في دين الله عز وجل معظمة وأنها أول ما يفقد في الإسلام، لكن فطرته جعلته يقول مثل ذلك، فطرته السوية ومعدنه الطيب، لأن الذي معدنه طيب لا يغدر حتى وإن كان من الكفار. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه أمانته وصدقه جاءه بناء بجفرة صغيرة لا يحلب مثلها، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها ثم درت حليبا فأسلم ابن مسعود. هذا الراعي الصغير الذي يبلغ 18 أو 19 سنة لما رأى ذلك شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في دار الأرقم. عمار بن ياسر شاب صغير، أعجب من هذا شيخ مصعب بن عمير
0: الشاب المرفع،
1: مصعب بن عمير هذا عجيب. فلذلك عبد الرحمن بن عوف بكى بكى بكى حين قدم إليه الطعام، لماذا؟ تذكر مصعب بن عمير، لم يتذكر غيره
0: بعد سنوات طبعا هذا الكلام.
1: نعم، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفاة أبي بكر، وبعد أن أثر عبد الرحمن وقدم إليه الطعام وكان صائما، كان صائما الشيخ يوسف
0: رضي الله تعالى.
1: لما رأى مصعب لما تذكر مصعب بكى، وتذكر حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن سفيره في الإسلام الذي ذهب إلى المدينة داعيا إلى الله بعد أن هجر اللذائذ في مكة، وكان من أنعم شباب قريش، لم يجدوا ما يغطوا به جسده كاملا، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجلاه بدأ رأسه عليه رضي الله عنه وأرضاه، حتى وضعوا عليه شيء من الإذخر يغطونه به شجر. أسلم وترك الدنيا وراءه، ولكنه كان يأتي سرا ويدعو سرا. كل هؤلاء كانوا شباب صغار ومع ذلك حملوا هم الدعوة، وهي رسالة لكل شاب وشابة. لا تقول أنا صغير، منكم أيها الشباب بدأ الإسلام، منكم أيها الشباب انطلقت الدعوة، منكم أيها الشباب فتحت البلدان، منكم أيها الشباب خرج الدعاة إلى الله عز وجل يحملون هم الرسالة، منكم أيها الشباب والشابات قامت دعائم هذا الدين. لا تقول أنا صغير، لا تقول لا أستطيع، نحن في هذا الزمن عندنا شيء فتح لنا لم يهيأ لأحد قبلنا، استثمار الشيخ يوسف السوشيال ميديا الآن الموجودة وهذه المواقع اليوتيوب وغيرها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تضع مقطع يدعو إلى الله، تذكر الناس بدين الله عز وجل، تبعث بفتوى لعلمائنا لتفسير آية من القرآن، هذه الدعوة، هذا هو الخير. لا تعلم من سيقرأ هذا، من سيسلم بسبب هذا،
0: من سيهتدي بسنة، من سيترك بدعة.
1: نعم، لا تحتقر شيئا، لا تحتقر نفسك، الإسلام لا يحتقر أحدا، الإسلام يعظم الجميع. خلد الإسلام تاريخ هؤلاء الأبطال، خلد الإسلام تاريخ بلال وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، لماذا؟ لأنهم حملوا هم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلذا جاءت دار الأرقم بن أبي الأرقم لتكون منطلقا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بهؤلاء الشباب الذين بذلوا أنفسهم وحياتهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه.
0: تكونت دكتور ماجد النواة الأولى لهذه العصبة التي حملت رسالة

0: الإسلام، وكانت مهمة لا بد منها ليوجد هؤلاء حتى تنتشر في العالمين وحتى يكون لها قوة وظهرا لما يواجهها من إنكار وحرب. كان لا بد من الدعوة الجهرية، وهذه أيضا مرحلة من المراحل الحاسمة في تاريخ هذه البعثة النبوية.
1: انتقالة عظيمة.
0: حدثنا أيضا عن هذه الانتقالة ما بين الدعوة السرية التي كانت في دار الأرقم، ومن ثم الانتقال إلى الدعوة الجهرية.
1: نعم، كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الآن في مكة، وكفار قريش ينظرون له بإكبار وإعجاب ويسمونه الصادق الأمين، لكنه كان عليه الصلاة والسلام لا يواجههم بما يكرهون. ولما بدأت الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لم يواجههم عليه الصلاة والسلام لما أسلفنا ذكره بأن الحمل سيكون على الجميع، فلذا كانت الدعوة سرية، والله عز وجل لم يأمره بالبلاغ العام الذي سيكون نقطة تحول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه، لأن الدعوة لما جهر بها هنا بدأت صنوف الأذى وألوان العذاب. لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبل فعلى أعلاه، ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربؤ أهله فخشي أن يسبقوه فهتف يا صباحه، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
0: زلزلة تبدل موازين الأرض.
1: هنا الله أكبر. هذا الكلام العظيم يبثه النبي صلى الله عليه وسلم في قريش. الآن بدأت المواجهة. البلاغ جاء بأكثر من رواية، سواء ما جاء في الصحيح أو جاء في غيرها. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيضا يا معشر قريش اشتروا بأنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. هذه مفاجأة عظيمة لكفار قريش، هل يتصور ألا يكون لها ردة فعل؟ لا يمكن، لا سيما طبيعة العرب عندهم في بيئة صحراوية، هم بين الجبال في واد غير ذي زرع، عاشوا بين هذه الصخور وقاسوا الأمرين في رحلاتهم وفي ذهابهم وفي إيابهم، وكان يضرب بهم المثل في الشجاعة وقوة البأس. جاء الآن أمر لا يعرفونه، وواجههم محمد بشيء يكرهونه. يصور لنا دكتور يوسف ابن عباس رضي الله عنه ما حصل، فيقول لما نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد، فاجتمعوا إليه، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، الصادق الأمين. قال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وانظر إلى الطعنة العظيمة يا شيخ يوسف ممن جاءت، جاءت من أقرب الناس إليك. لم يتحدث فلان ولا علان ولا أبو جهل البعيد نوعا ما عنه، أو جاء شخص من خارج مكة، جاءته من عمه ومن أقرب الناس إليه. تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وهنا آية من آيات الله، وهنا معجزة من المعجزات الإلهية. السورة الآن تدل على أن أبا لهب لن يؤمن ويموت،
0: حكمت عليه بأنه لن يؤمن.
1: وانظر، الله أكبر، ما قال سأؤمن تكذيب القرآن حتى، لأنه بهذا سيكذب محمد، ومع هذا لم يؤمن ومات على الكفر، نسأل الله السلام والعافية.
0: وفي هذا عبرنا من يعتبرنا يعني أحد دلائل صدق هذا الخطاب الرباني على ما تفضلتم به.
1: ولا وأيضا يا شيخ أن أحيانا الإنسان يبتلى، تبتلى في والدك أو في ابنك
0: أو في قريبك،
1: الناس يستفيدون من, من, من علمك، من توجيهاتك ونصحك، وأقرب الناس إليك يكون أبعد الناس منك. وهذا كثير وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أبو لهب لماذا جمعتنا، قال تبا لك، بل كان وسيأتي معنا حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، كان يذهب وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تصدقوه لا تصدقوه. تصور هذا، يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصدقوه، شيء عجيب. لكن
0: وله
1: أيضا
0: وله وزنه في المجتمع يعني ليس،
1: ولكنها تطمين للجميع، لا تبتئس ولا تحزن، هذا ابتلاء من الله عز وجل، يبتلى الإنسان بأقرب الناس إليه وأحبهم إليه، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. الله قبله نوح نبي آمن به الأرذلون من القوم، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ابنه لم يؤمن به، يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصم. أبوه نبي يقول اركب معنا في السفينة، يقول سآوي إلى جبل في لحظات حاسمة، ومع هذا لا يستجيب لأبيه وموت على الكفر.
0: زوجته
1: وزوجة لوط عليه السلام. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بعمه كذبه وأبعد عنه. أبو طالب لم يؤمن به ولكنه كان يدافع عنه وكان يحبه وكان يعلم أنه على حق، لكن أخذته الحمية. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا.
0: سبحان الله.
1: ولكن أراد الله أن يموت على الكفر. هنا يا شيخ يوسف لما جاءت النذارة بدأت قصة البلاء ومشقة الطريق، مشقة الطريق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم.
0: اللهم ارضى عنهم. ثمن عظيم للإعلان والجهر بالدعوة من تعذيب وتضييق ومصادرة أموال، لا شك أنه يعني كانت رحلة فيها من الابتلاء ما فيها. نماذج من هذه الابتلاءات دكتور ماجد لنختم بها هذه الحلقة.
1: نعم، الأمر هذا الذي انفجر في قريش ودوى في جنبات وجبال مكة، هذا الأمر العظيم الجلل كان له أثر. بدأ بأبي لهب ومعه أم جميل اللي هي زوجة أبي لهب، حينما قالت محمد يهجوني وجاءت تريد أذية النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقف على رأسي فلا تراه، لأن رأت أنه يهجوها. هنا بدأت قصة عناء لا يثبت معه إلا من ثبته الله عز وجل وآمن يقينا بهذه الرسالة. حينما يؤمن الإنسان بهدفه ومبدأه يا شيخ يوسف يقاتل عليه، حينما يؤمن الإنسان صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ألوان العذاب ومشقة الطريق، لأنه يعلم أن النتيجة عظيمة وأن كل ما يحصل سيكون في ميزان الحسنات والأعمال. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أول من ظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار بن ياسر وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله فمنعه ربه تبارك وتعالى بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذوهم
0: الله،
1: أخذوهم بالعذاب وأخذوهم بالتنكيل وأخذوهم ساموهم سوء العذاب ليردوهم عن دينهم، وحتى يوصلوا رسالة لمن أراد أن يدخل في دين محمد.
0: هذا مصير
1: وهذه النتيجة. هل أفلحوا؟ لا والله ما أفلحوا وما قدروا أن يفعلوا ذلك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه عندما سئل ذات يوم: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يذرون أو ما يعذرون فيه بترك دينهم؟ فأجاب ابن مسعود: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له اللات والعزى إلهان من دون الله، فيقول نعم افتداء منهم بما يبلغون به من العذاب.
0: لا إله إلا الله.
1: عذاب عظيم. ثم بعد ذلك يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، كما حصل في قصة عمار ابن ياسر رضي الله عنه، ونزول قول الله عز وجل يطمنهم ويسكن نفوسهم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو عادوا لعد.
0: وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وتوسعته على عباده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لقد لاقت تلك العصبة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لاقت من الألم بعد أن انقضى عهد الهمس في دار الأرقم انتقالا إلى الجهر، وتلك المقولة والصوت الهادر الذي هدر به نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلكم الجبل في مكة المكرمة، ثم انطلقت هذه الدعوة ما بين صبر وألم واحتساب وثقة بالله عز وجل وتضحية الله، إلى أن استقام عود هذا الدين على رجال آمنوا بالله عز وجل وقدموا الثمن لنصرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يحشرنا في زمرة المتقين تحت لواء محمد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه وأن نسقى ونشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس جامعة القصيم، على هذا العرض لتلك المرحلة. نلقاكم بإذن الله تعالى مستمعي الكرام في لقاء مقبل ومجلس آخر من مجالس السيرة بحول الله وقوته. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس السيرة. مجالس السيرة، إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سور الصافات وصاد والزمر.

آتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت

إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبر

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سور الصافات وصاد والزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام لمؤلفه الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد. تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 42 وفيه نكمل التعليق على حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصلاة الإبراهيمية، وقد ذكره المؤلف رحمه الله في باب التشهد من كتاب الصلاة. فبعد أن قال كعب بن عجرة رضي الله عنه لعبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله: ألا أهدي لك هدية؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا. يجوز في إن الكسر على الاستئناف والبدل من الهدية، وأن تكون في محل رفع على إضمار مبتدأ تقديره، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله خرج علينا أي من نحو بيته. فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قوله فقلنا يا رسول الله جاء بصيغة الجمع مع أن القائل واحد. قال الحافظ ابن حجر: كذا في معظم الروايات عن كعب بن عجرة قلنا بصيغة الجمع، وكذا وقع في حديث أبي سعيد في الباب، ومثله في حديث أبي بريدة عند أحمد، وفي حديث طلحة عند النسائي، وفي حديث أبي هريرة عند الطبري، والمراد الصحابة أو من حضر منهم. وذكر الحافظ أن بعض الروايات جاءت بلفظ قالوا. قال الفاكهاني: الظاهر أن السؤال صدر من بعضهم لا من جميعهم، ففيه التعبير عن البعض بالكل، ثم استبعد أن السؤال صدر عن كعب وحده، لأن الجواب جاء بلفظ قولوا. وتعقب الحافظ ذلك بأن ما استبعده ليس ببعيد، وقال: وما المانع أن يسأل الصحابي الواحد عن الحكم فيجيب صلى الله عليه وسلم بصيغة الجمع، إشارة إلى اشتراك الكل في الحكم، إلى آخر ما ذكره الحافظ. وقد ذكر الحافظ ابن حجر هنا أمرين: الأول أن هذا السؤال عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقع من عدد من الصحابة وعددهم، فقال: وهم كعب بن عجرة، وبشير بن سعد، والد النعمان، وزيد بن خارجة الأنصاري، وطلحة بن عبيد الله، وأبو هريرة، وعبد الرحمن ابن بشير. ثم خرج هذه الأحاديث. والأمر الثاني أن هذا السؤال عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقع له سبب أخرجه البيهقي والخلعي، ثم ساق الحافظ السند إلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، قلنا: يا رسول الله، قد علمنا الحديث. وقد أخرج مسلم هذا الحديث ولم يسق لفظه، بل أحال به على ما قبله، فهو على شرطه. قلت: الخلعي هذا الذي أخرج الحافظ ابن حجر الحديث عنده وعند البيهقي هو مسند الديار المصرية القاضي أبو الحسن علي بن الحسن المصري الشافعي الخلعي صاحب الفوائد 20. قال ابن الألماطي: سألت السديد الربعي، وكان عارفا بأخبار المصريين عدلا، عن نسبة الخلعي إلى ماذا؟ فقال: كان أبوه بزازا، وكانت أمراء المصريين من أهل القصر يشترون الخلع من عنده، وكان يتصدق بثلث كسبه. قال الحافظ أبو طاهر السلفي: كان أبو الحسن الخلعي إذا سمع عليه الحديث يختم مجلسه بهذا الدعاء: اللهم ما مننت به فتممه، وما أنعمت به فلا تسلبه، وما سترته فلا تهتك، وما علمته فاغفره. قوله: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال البيهقي فيه إشارة إلى السلام الذي في التشهد، وهو قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فيكون المراد بقولهم فكيف نصلي عليك أي بعد التشهد. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري عند مسلم ولم يخرجه البخاري ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فورا بل سكت. قال أبو مسعود رضي الله عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الحديث. ورجح الباجي في قوله فكيف نصلي عليك أن السؤال إنما وقع عن صفتها لا عن جنسها. قال ابن حجر: وهو أظهر، لأن لفظ كيف ظاهر في الصفة، وأما الجنس فيسأل عنه بلفظ ما، وبه جزم القرطبي فقال: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفية ما فهم أصله، وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة فسألوا عن الصفة التي تليق بها ليستعملوها هنا. قال ابن حجر في كلام مهم: والحامل لهم على ذلك، أي على أن يسألوا عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،

0: يحسنون صنعا. قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال ابن القيم رحمه الله: لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني. واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم، فقال سيبويه: زيدت عوضا من حرف النداء، ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام. ثم لفت ابن القيم إلى معنى اللطيف في هذه الميم، وهي أنها تؤذن بالجمع في آخر الاسم، فكأن الداعي إذا قال اللهم إني أسألك كأنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأتي بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها. قلت: ولهذا كثر الدعاء بهذه الصيغة اللهم في دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقوله صلي ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال الحافظ ابن حجر: وأولى الأقوال يعني في صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم عن أبي العالية، أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة لا أصل الصلاة. وقوله وعلى آل محمد، اختلف العلماء في المراد بآل محمد على قولين: الأول المراد بآله الذين تحرم عليهم الصدقة، والقول الثاني هم أمته أو الأتقياء من أمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا روي عن مالك إن صح. قلت: الراجح الأول، وهذا هو المنصوص عن الشافعي وأحمد. وقوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، قال ابن القيم: البركة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك. ثم قال: فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم، وإدامته وثبوته له، ومضاعفته له وزيادته، هذا حقيقة البركة. ثم ختمت هذه الصلاة العظيمة بقوله: إنك حميد مجيد. والحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا وإن لم يحمده غيره، فهو حميد في نفسه، وهذا أبلغ من المحمود، فهو من تعلق به حمد الحامدين. وهكذا المجيد، فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال. قال ابن القيم رحمه الله: فلما كان المطلوب للرسول صلى الله عليه وسلم حمدا ومجدا بصلاة الله عليه، ختم بهذا السؤال باسمي الحميد والمجيد. وأيضا فإنه لما كان المطلوب للرسول صلى الله عليه وسلم حمدا ومجدا، وكان ذلك حاصلا له، ختم ذلك بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للرب عز وجل بطريق الأولى. وكل كمال في العبد غير مستلزم للنقص، فالرب أحق به جل جلاله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام،
1: لمؤلفه الإمام
2: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الزخرف والدخان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الزخرف والدخان.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: في قوله ذلك ما كنا نبغي أي نطلب، فارتدا أي رجعا يقصان أثرهما الذي نسيا فيه الحوت، فوجدا عبدا من عبادنا وهو الخضر. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. علمتنا الآية: الخضر بشر لا يعلم الغيب، بدليل أنه طلب من موسى أن يعرفه بنفسه، ولكن الله أطلعه على معلومات لا يطلع عليها بشر. ومن الآيات يتضح أنه لا يلزم من كون النبي مرسل من عند الله أن يكون عالما بجميع الحوادث والقصص، فلله تعالى أسرار في خلقه تخفى على الأنبياء. لم ييأس موسى عليه السلام بعدما فقد الحوت، بل قال: ذلك ما كنا نبغي، تفاؤلا واستبشارا وصدقا بوعد الله. وعلمتنا الآيات من الأدب التربوي في هذه القصة أن موسى حين علم بنسيان الحوت لم ينشغل بلوم نفسه أو صاحبه، بل أدرك ما يجب فعله قبل فواته فارتد، وهي تدل على سرعة الحركة والعزم للوصول إلى الهدف. العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، وعلم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده. وعلمتنا الآيات كذلك: الرزق ليس محصورا في المال فقط، بل هو كل نعمة أنعم الله بها عليك، ومنها الإيمان والعلم وهو أعظم الرزق. وأخيرا في القصة سبق ذكر الرحمة التي آتاها الله الخضر قبل ذكر الأحداث التي مرت في القصة والتي ظاهرها القوة والشدة. قال تعالى: آتيناه رحمة من عندنا.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الاف ام: مهد الذهب 90.1، المليليح 89.5، العيس 90، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة النساء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: حلقة النور.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
5: تقدم حلقة النور،
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
5: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
7: حلقة النور.
5: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
7: تنفيذ
8: خالد بن إبراهيم الجربوع.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك معنا في هذه الحلقات مجموعة من الطلاب، وقبل أن نبدأ هذه الحلقة نحتاج منهم أن يعرفونا بأسمائهم.
10: إبراهيم عبد العزيز عبد الله الشثري.
11: عبد الله سعد عبد الله الدراهم.
12: نواف بندر عثمان الزاحم.
9: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى المنهج سيكون من سورة المسد. كعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان.

0: وتب.
1: تبت يدا أبي لهب وتب.
0: وتب.
1: وتب.
0: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
1: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
0: سيصلى نارا ذات لهب.
1: سيصلى نارا ذات لهب.
0: وامرأته حمالة الحطب.
1: وامرأته حمالة الحطب.
0: في جيدها حبل من مسد.
1: في جيدها حبل من مسد.
0: حبل من مسد.
1: حبل من مسد.
0: بارك الله فيكم جميعا على هذه المشاركة الطيبة في هذه الآيات. بعض الأحكام التجويدية معنا في الآية الأولى في قوله تعالى تبت يدا أبي، هنا مد منفصل، والمد المنفصل يكون مقدار حركتين تقرأ تبت يدا أبي، أو أربع أو خمس حركات تقرأ تبت يدا أبي، تبت يدا أبي لهب وتب. في الوقف على آخر الآية عندنا حكم قلقلة، وتكلمنا عنه في الحلقات السابقة، أنه يكون عندنا خمسة أحرف إذا أتت القاف والطاء والباء والجيم والدال مجموعة في قولك قطب جد، إذا أتت ساكنة في وسط أو آخر الكلمة يكون الحكم فيها أن تقلقل. كيف تقرأ؟ مثلا في الآية الثانية، هذه الآية لأن فيها شدة بناخذها على حدة، الآية الثانية أو الثالثة مثلا في قوله تعالى وما كسب، كسب، ما تقرأ وما كسب، وما كسب، حتى يعرف المستمع أن هنا حرف باء. أو كذلك في ذات لهب، ذات لهب، ما تقرأ ذات لهب، ذات لهب. أما في الآية الأولى اجتمعت القلقلة مع حرف مشدد فتقرأ وتب، وتب. طيب من يقرأها؟ تفضل يا عبد الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبت يدا أبي لهب وتب.
0: أحسنت يا عبد الله. طيب في الآية الثانية كذلك أتى معنا مد منفصل، ما أغنى عنه ماله وما كسب، كذلك عندنا حرف قلقلة في آخر الآية، وكذلك في الآية الثالثة والآية الرابعة والخامسة أتى معنا مسد، هذا حرف دال وهو من حروف القلقلة التي قلنا عنها القاف والطاء والباء والجيم والدال. الآن نستمع لتلاواتكم، نبدأ بعبد الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: أحسنت يا عبد الله بارك الله فيك. الآن نأخذ نواف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب.
1: طيب مد ما أغنى.
2: ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا.
1: سيصلى
2: نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
1: في حطب
2: حطب
1: الحطب
2: الحطب
1: في. طيب أعد. وامرأته
2: حمالة الحطب.

0: الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب.
1: وما
0: كسب،
1: نعم أحسنت، وما كسب. أعدها، ما أغنى،
0: ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد.
1: طيب، في جيدها حبل، لا تمد همد طويل، أعدها.
0: في جيدها حبل من مسد.
1: من مسد.
0: في جيدها حبل من مسد.
1: أحسنت يا إبراهيم وعبد الله ونواف على مشاركتكم الطيبة. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوه.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.

0: الحق.
1: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.
3: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
4: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين إذا حضر إلى المسجد قبيل الإقامة بقليل انتظر واقفاً إقامة الصلاة ظناً منه أنه لا يتمكن من أداء الركعتين قبل الإقامة، في حين أنه يمضي وقت كاف لصلاتهما، والمشروع له أن يصليهما فهما خير عظيم. فإذا أقيمت الصلاة فإن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى، وإن صلى أقل من ذلك قطعها حتى لا يحرم نفسه أجرها وثوابها. وفي المسألة أقوال أخرى لأهل العلم في قطع تلك الركعتين أو إكمالهما، فمن أهل العلم من قال يكملهما على عجل غير مخل حتى ولو صلى أقل من ركعة، فهو موضع اجتهاد، لكن ما ذكرته منضبط في المسألة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا يستدل به من قال بأنه يقطعها مع إقامة الصلاة، ومنهم من يحمله على ابتداء الركعتين بعد الإقامة. ومن التنبيهات أيضا تساهل بعض الناس في المرور بين يدي المصلي، وقد ورد الوعيد في ذلك، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. فاحذر ذلك الوعيد بانتباهك في مشيك حال قضاء المسبوقين لصلاتهم أو المتنفلين، علما أن المصلي عليه أن يتخذ مكانا فيه سترة ليسلم من ذلك، خصوصا المتنفل. أما المسبوق فقد لا يتيسر له ذلك، فإن كان في مكان مزدحم فلا يطل في صلاته حتى يسلم هؤلاء المارون المصلون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.

يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا

ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي، من سورة الحجرات حتى سورة الواقعة.

منتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورة الحجرات حتى سورة الواقعة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة يوسف.